قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

الشاب وحمى.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله.

بشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948، الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شي رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاغانا قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا، وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت، وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الثلاثاء السابع من شهر تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني والعشرين من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور، تحياتي لك.
1: صباح الخيرات لكم.
0: صباح الورد أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتواجد في نابلس دكتور، وموجودين تحديدا طلعة الجندول خلف المستشفى الوطني، آخر التفاصيل.
1: بالفعل ما زال الاحتلال يقتحم المنطقة المحيطة بمستشفى الوطني وأيضا مسجد الحج عفيفة. في هذا المنطقة يتواجد حوالي 7 دوريات الاحتلال. الاقتحام كان تقريبا الساعة 5 من صباح هذا اليوم، بداية قوة دخلت من حاجز عورتة عبر شارع القدس وصولا إلى محيط المستشفى الوطني، وقوة أخرى دخلت لاحقا أيضا من حاجز بيت فوريك. القوتين التقيا بالقرب من محيط المستشفى الوطني من الجهة الغربية، وهناك يعني اقتحام لعدة منازل. كان في معلومات عن احتجاز عائلة، احتجاز فتاة ثم إخلاء سبيلها. الأمور مش واضحة لأنه الوصول إلى هذا المكان كان خطر وصعب جدا، لكن ما زال حتى هذه اللحظات القوة متواردة في هذا المكان. طبعا المقطع اللي بجانب مدرسة المعري اللي هو طلوع باتجاه الجبل الشمالي، الآليات تتواجد هناك، قوة مشاة أخرى موجودة على مدخل المستشفى الوطني الخلفي بالقرب من مسرحة الأموات هناك، وأيضا على طول الشارع اللي هو امتداد مسجد الحج عفيفي أيضا الآليات متواردة في هذا المكان. يعني تقريبا مر حوالي ساعتين على هذا الاقتحام، والاحتلال لسه متمركز في مكان. ممكن اللي قدم إلى ميت نابلس عبر شارع فيصل ما بلاحظ الآن أنه في نشاط أو اقتحام في هذه المنطقة، لكن الاقتحام الأوسع كان أيضا إلى بلدة مادمة وما زال مستمر من حوالي أيضا 3 ساعات مستمرة. يعني وصلتنا تقريبا أسماء أكثر من 25 معتقل
0: في مادمة.
1: في مادمة يعني بعضهم يبدو الأخلي سبيله لاحقا، ولكن ما زالت عمليات الاعتقال والاستجواب مستمرة. كان اقتحام مبكر إلى بيت إيبا غرب نابلس أيضا من جهة حاجة دير شرف وانتهى بشكل كبير. كان اقتحام لعدة منازل، يبدو تهديد للأهالي خاصة المنازل اللي واقع على جانبي الشارع الرئيسي، بحجة أنه بيتم إلقاء حجارة على دوريات تحت لأثاء مرورها بالحاجز، أو إطلاق أو إلقاء حجارة على الشارع الملتف من جهة الغربية لبيت إيبا اللي بربط مستوطنة شافي شمرون بجبل عبال، يعني بتمر من أراضي بيت إيبا العلوية. كما ذكرنا ما تزال العملية مستمرة ومتواصلة في بلدة مادمة، والاعتقالات بالجملة في البلدة منذ 3 ساعات تقريبا متواصلة. طبعا عرف يعني مجموعة من أسماء المعتقلين، ولكن يبدو أن هذه الاعتقالات يعني قد تكون لأسرى محررين، ونذكر بعضهم: صامد قط، محمد نصار، محمد بشار نصار، محمد أديب قط، شعيب نصار، أحمد رأفت نصار، محمد عقيد زيادة، أمجد شريف نصار، يحيى بلال نصار، عبد الرحمن عزام، منتصر عودي نصار، محمد هشام نصار، صبحي هاشم نصار، وراعد معتصم زيادة، وفي معتقلين آخرين بعضهم مازال رهن الاعتقال. هذا في مادمة. في جنين أيضا اقتحام مدينة جنين واعتقال الشيخ ثائر علاوني في حي البساتين، إضافة إلى أيضا اقتحام إسكان للنازحين في منطقة الجامعة الأمريكية واعتقال المواطنة بسملة حواشين وهي شقيقة الشهيد محمد حواشين من مخيم جنين، اقتحام أيضا طمون واقتحام أم الشرايط في رام الله، وأيضا اقتحام سلفيت واعتقال الناشط النقابي محمود البر اللي هو سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت.
0: نعم أبو عمر، إذا حسب الزملاء الصحفيين أنت ما أكدتش المعلومة، لكن يبدو في اعتقال فتاة
1: وإخلاء سبيلها.
0: إذن
1: لاحق قالوا أنه تم إخلاءها
0: إخلاء سبيل
1: يعني، لكن هذا الكلام غير مؤكد، هويتها مش معروفة أو أقل مش متداولة رسميا، وأيضا هل هي أخ لسبيلها بشكل كبير أو لا، لأنه كان في رواية أنه أحد أقاربها طلع بالسيارة من ما بالمنزل اللي كان مقتحم وراح جابها من مكان تاني يعني.
0: يا ريت إذن إخواننا المستمعين في محيط المستشفى الوطني، هو عطلوع الجندول تماما يعني، هم واقفين مقابل الحوش اللي بوصل لدار سيدي، دار العبوة هناك ودار الزاغة والشخشير والحجاوي، قريبين نسبيا على مركز مركز التابع للإغاثة، مركز الشباب، الشباب المجتمعي بهديك المنطقة. إذن يا ريت أي حدا هاي بسمة لا مؤكدة خبر اعتقالها دكتور أمين.
1: نعم الجهات الناشرة في جنين ذكرت اسمها. نعم
0: نعم بسمة لا إذن تم اعتقالها، ومداهمة منزل ماهر الشخشير خلف المستشفى الوطني. نعم جنب مركز فرح، صحيح جنب مركز فرح، يعني نعرف المنطقة هناك. لكن للعلم حركة السير سالكة، يعني السيارات سواء جاي من الشرق أو من الغرب سالكة، اللي بدهم يطلعوا باتجاه عفيفة هناك لا الأصل إنه يكون في انتباه نظرا لتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. إذن إحنا راح نضلنا نتابع آخر التفاصيل بشأن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا الموضوع. أوكي بنحاول نتواصل حتى مع أهلنا في أهلنا في مادما، أيضا حملة اعتقالات واسعة. امبارح كان في تحريض دكتور أمين من صحفي إسرائيلي ضد أهلنا في مادما، في عندهم صرح للشهداء، صرح للشهداء موجود هناك. خليني بس أقرأ الخبر دكتور، لو خبر التحريض، لأنه حقيقة مزعج ومؤلم. هو كان يحرض على
1: توزيع مي
0: بارد. أيوه أيوه بالضبط. تحريض استيطاني يستهدف قرية مادما، نصب الشهداء شن المستوطن اليميني والصحفي في موقع الصوت اليهودي الحنان جرونر، تحريضا مباشرا ضد أهل قرية مادما، وجاء عقب فعالية عفوية نظمها أهالي القرية لتوزيع المثلجات في القرية إحياء لذكرى استشهاد ابن القرية يامن فرج عام 2004. وأيضا التحريض لم يقتصر على استهداف الرموز الوطنية، بل مطالبة صريحة بهدم النصب التذكاري المقام في وسط القرية منذ سنوات. واتهم هذا الصحفي، تخيلوا، اتهم قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط بالتهاون والتقاعس في تدمير ما وصفه نصب التمجيد للمخربين في قلب القرى الفلسطينية. تخيلوا، بقول له مستنكرا في الوقت ذاته مسارعة الجيش لإصدار أوامر تقييد حركة وملاحقة وعقوبات إدارية بحق مستوطنية سهار المتطرفين بدعوة تهديدهم لأمن المنطقة. إذن مادما ما زالت في بؤرة الاستهداف في ساعات هذا الصباح الباكر. عندنا كتير عناوين. الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر. إذن صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث 7 أكتوبر، وسط مقاطعة تامة من أحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة في التصويت احتجاجا على ما تعتبر التفافا على مطلبها بلجنة تحقيق رسمية مستقلة. إذن هذا الأمر مهم، وأنا حقيقة حاولت مبارح مرتين أو ثلاثة أحكي مع ناس مختصين من الداخل الفلسطيني بشأن هذا الموضوع. يحمل مشروع القانون توقيع النائب رائيل كيلنر من كتلة الليكود، وتشير تقارير إسرائيلية لأن دفعه يندرج ضمن تفاهمات بين نتنياهو والأحزاب الحريدية. إذن تحقيق في أحداث 7 أكتوبر. من عناويننا أيضا، وتحقيق صحفي صادم لألترا فلسطين، نساء الضفة يتعرضن للإرهاب الجنسي من المستوطنين. إذن مستوطن يخلع ملابسه أمامنا وآخر يشرب الخمر في ساحة المنزل، كيف يمكن أن نبقى، كيف يمكن أن نحمي أنفسنا كنساء؟ هذه إحدى السيدات في إحدى التجمعات البدوية رفضت أن تذكر اسمها، قالت هذا جانب بسيط مما نتعرض له، إنه عزكم الله المستوطنين بيخلعوا ملابسهم وبيظهروا أعضائهم الجنسية أمام النساء في هاي المناطق. هذا ليست حوادث فردية بل هي أحداث وممارسات متكررة نتعرض لها منذ بداية أكتوبر 2023، وهذا الأمر دفعنا حتى نغادر أرضنا. تخيلوا، هذا التقرير اللي ألترا فلسطين برصد شهادات لنساء فلسطينيات تعرضنا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي والترهيب على أيدي المستوطنين، تسبب بتهجير أكثر من 85 تجمع في الضفة الغربية المحتلة، مثلا في حارة السلايمة في البلدة القديمة في الخليل. تقول فلانة إن النساء يتعرضن بشكل شبه يومي لإهانات وتحرشات لفظية من المستوطنين كلما مررنا بجانبهم، وصولا إلى ما تمارسه المجندات من عمليات تفتيش مهينة تتضمن ملامسة الأعضاء التناسلية للنساء أو إجبارهن على خلع ملابسهن عند البوابات الإلكترونية بذريعة الاشتباه بحملهن أجساما معدنية قد تكون أسلحة، إضافة إلى سماعهم لألفاظ جنسية بذيئة. دكتور، صار الأمر تجاوز موضوع يعني ضرب أو إهانة أو كذا، صار مثل ما بيحكي مدير الدائرة المناصرة في مركز المرأة للإرشاد الاجتماعي والقانوني كفاية خريم بتقول إنه معظم النساء في التجمعات البدوية تعرضن على الأقل لشكل من أشكال العنف الجنسي على أيدي المستوطنين، العنف اللفظي، محاولات التحرش، اللمس، التهديد بالاغتصاب، التعري أمام النساء والأطفال، تصوير النساء والفتيات. هذه أحداث يعني ما كنا نسمع عنها
1: بالفعل. على فكرة هذا الأمر زاد يعني بالفترة الأخيرة بشكل كبير هنا بالضفة الغربية، سواء كان من المستوطنين وحتى من الجيش حتى مع الذكور. يعني الآن لما الجندي استخدم أسلوب التفتيش الجسدي باليدين، يطلب منك فتح رجليك ووضع يدين على السيارة، وبطريقة يعني فظة بتعامل معك في هذا المجدن، ووضع اليد في الجندي في أماكن حساسة، هذا يعتبر تحرش. يعني في كل المحافل الدولية يعتبر تحرش، سواء كان من جنود أو حتى من مستوطنين، لكن المستوطنين زادوها لأنه بيعرف أن هذا الموضوع من حياء المرأة الفلسطينية أنه يستخدم هذه الأشكال من الاستفزاز الجنسي.
0: وبالتالي أبو عمر عماله الأمر بيزيد، يعني بقول لك المستوطنين ما بتوانوا عن لمس النساء وتصويرهم في ظروف كثيرة.
1: في إحدى البركسات في منطقة فصائل بأريحة دخلوا داخل البركس، يعني اللي في نساء عايشات ومع الجوال بصور المستوطن، يعني طبعا وبده حدا بس يطب فيه. يعني تلف هذول المستوطنين بيعرفوا حسب القوانين الإسرائيلية إذا تم مسكه باليد من قبل فلسطيني بصير عندها قضية وفي المحاكم يكون عاقبة لفلسطين، فهو بحاول يصل لمرحلة إنه بده حدا يحتك معه، وبخاصة داخل البركسات أو داخل الخيام خاصة في مناطق الغورية.
0: بالتالي بيتعرضوا عمالهم لاعتداءات كثيرة يا أخوانا. يعني الله يكون في عونهم، الأمر ليس سهل على الإطلاق. وتخيل أبو عمر إنه بقول لك هذا يدفعهم إلى هجرة المكان برمته.
1: طبعاً أحياناً من باب الحياة الرجل بيطلب من زوجته وأبناءه وبناته خلينا نرحل هذا المكان، بدناش هذا الاستفزاز من قبل المستوطنين.
0: لا حول ولا
1: بس على موضوع المستوطنين بصراحة نابلس امبارح كان في موضوع كثير بالغ الخطورة، هو إقامة أول بؤرة إسطانية في نابلس، مناطق يعني طبعاً ألف هي في قرية ياصيد. ياصيد اللي بعيد عنها كل الاستيطان، تم وضع بؤر إسطانية ونشر مخطط على إنه في سحكون مد إسطاني، والبؤرة تبعد عن مركز بلدة ياصيد 600 متر فقط. يعني الآن أصبحت نابلس بكل جهاتها
0: محاطة بالاستيطان. نعم نعم نعم، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الأمر. أيضا دكتور أمين، من العناوين المهمة اللي نتحدث عنها في صاحات صباح اليوم، 25 أسير فلسطيني أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 25 أسير فلسطيني صار لهم أكثر من 25 سنة، منهم 8 أسرى من قبل أوسلو، من قبل 93. تخيل عددهم 8 يعرفون في الحركة الأسيرة بالأسرى القدامى، وأقلهم أمضى 34 سنة في سجون الاحتلال، وبعضهم تجاوز 4 عقود، 40 سنة صار لهم في سجون الاحتلال. خلالها فقدوا معظم أفراد عائلاتهم، آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم. تخيلوا أدى الأمر خطير، إضافة للمرض الشديد اللي بعانوا منه خاصة بعد 7 أكتوبر. ويعني شفتوا شو صار في ماهر يونس الله يرحمه، بعدها سنين الطويلة كان وضعه الصحي سيء حتى فارق الحياة. وعدد أعمارهم بعضهم تجاوز 73 سنة.
1: طبعا أحد المتابعين اليوم عتبني صباحا قال لي أنتم حضرتك لما نعيته ماهر يونس قلت المحرر أسير محرر، هو مش محرر، هو قضى وقته من الجدي وبالتالي هو لم يتم تحريره من السجون وقضى كل مدته داخل سجون الاحتلال، وبالتالي ال 25 أسير الجزء منهم قبل أوسلو للأسف هؤلاء ممكن يقضوا الآن كل فترتهم الموجود منها، وإذا كان مؤبد طويل رح يظل طول حياته حتى الممات للأسف. يعني هذا تقصير من كل الجهات إنه ما عملت على إطلاق سراح هؤلاء المطين وخاصة القدامى اللي أمضوا أو كانوا موردين قبل اتفاق أوسلو. هذا جانب. الجانب الآخر إن اليوم نذكر الناس وخاصة نابلس كما هو كل ثلاثاء اليوم في اعتصام أمام الدوار أمام مجمع بالضبط الساعة 12 اللي هو اعتصام الأسبوع تضامن مع الأسرى الفلسطينيين. وبالأمس كان في أيضا وقفة للأهالي الجرحى والأسرى والشهداء أيضا كانت، ولقاء مع الصليب الأحمر. يعني في نابلس يعني للأمانة الحركة التضامنية مع الأسرى جيدة، هي جيدة مقارنة بالمدن الأخرى اللي صامتة، ولكن يعني عتب الأهالي والمنظمين أنه الأعداد للأسف مش كبيرة بالحضور
0: للأسف. عمالة بتتراجع صح؟ ومعظم الاعتقالات اللي تمت حسب المعلومات هي بتهمة التحريض، شير لايك منشور صورة شهيد صورة أسير، أمهات الأسرى أو زوجاتهم أو أمهاتهم أو كذا أو بناتهم بتم الشيء اسمه
1: نعم. للأسف أنه الآن زي ما ذكرنا بارع عن انتهاكات السوشيال ميديا خلال شهر حزيران كانت الأعداد الانتهاكات عالية جدا، جزء منها يعني حظر صفحات حظر حسابات، وأيضا قد يكون جزء منها يعني اعتقال مواطنين على النشر على منصات التواصل الاجتماعي. هذا كلها لها علاقة ب يعني الظرفية الجديدة اللي هي الاعتقال على ذمة إنه أنت ناشط وناشر أيضا على منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم، إذا هذا ما يجري في ظل الظروف الصعبة اللي بمر فيها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أخونا محمد كمال صباح الخير بقول يا أخ سامر ما ذكرته من معاناة النساء سوف نراه للأسف في نابلس من المستوطنين ولا أحد يتحرك. هي نابلس وغيرها والله يا أبو كريم يعني الوضع جدا سيء في ظل الظروف الصعبة اللي تمر فيها القضية الفلسطينية. يسعد صباحك دلال سلامي دلال عفوا جوري صباح الخير، سعد عواد صباح الخير، طارق أسمي أيضا يسعد صباحك، ومحمود أبو وهدان مؤيد جود الله محمد زعتر يوسف مزهر أخونا خالد الأتيرة صباح الخير، رندا قادري صباح الخير، أبو محمود يسعد صباحك، هلال حجازي أبو زيد أيضا صباح الورد، لعزة المصري من قبرص، أسعد الشخشير، دكتور ماهر أبو زنت، أخونا عمر فطاير، ريم عامر صباح الخير، عز صباح الخير، أسماء إشحادة يسعد صباحك، حمزة أبو صفية صباح الخير، ومصطفى الجوهري، وأيضا على صفحة البث المباشر أخونا أبو حمزة الحلسة يسعد صباحك، نضال الكعبي، جمال قناديلو، أبو صبيح، محمد طبنجة، الحج أبو عمار علاوي، أم العبد حمد يسعد صباحكم، أيمن اللحام، سوسن باكير، نائل عبيد، حلم التيتي، سامر الحنتولي، طارق القاضي، دكتور حسام خريم، إسماعيل الخراز، عمر نوفل، أبو حامد، نضال الكعبي مرة ثانية، لياني هريش، ضياء حسونة يسعد صباحك، هشام حسين صباح الخير، روح طبيلة، علاء الزربة يسعد صباحكم، يوسف الزمار، سامر أبو زعرور، سوسن شلبي، يوسف حمور، وأيضا سائد قزيح، أبو بشار سمارو يسعد صباحك، مصباح شاهين، رامي حسونة بيسأل في تأجيل لدوام البلدية، ما بعرف إذا حد من البلدية سامعنا، حدا من يعني من رئيسة البلدية أو أي أحد من الأعضاء، بس ما لحد الآن ما صدر قرار، ما بعرف إن صدر قرار أو لا. على كل حال في كمان 40 دقيقة لبدء الدوام، من هون لوقتها يخلق الله ما لا تعلمون. أبو جهاد رامي علاوي صباح الخير، سعد خضرية يسعد صباحكم، وأبو غالب عنتر، فراس عرقاوي، علا أبو نبعة، أبو محمد حجازي، رامي أبو ظهير، أنس فريتخ، جميل كلبونة، مؤيد العبد يسعد صباحك وصباح الورد والفل والياسمين. عندنا ملاحظة من أحد الإخوة المواطنين أخونا علاء الزربة بيقول يا أخي أبو العز في شاب عمل تئوريا شحن وهو واضع سماعات طبية، شافوه مركب سماعات وقفوا التئوريا مع أنه نجح وخلوه يروح يعمل فحص، نزل لجنة طبية وأعطوه عجز 50% وبعد شهر منعوه من إكمال عمل رخصة شحن. شاب لما فقد سيارة، لما شاب بفكر بوضع صعب قال أنا أتوقف على مال أشتغل سائق شاحنة، والشاب بيسمع مثل أي إنسان آخر بدون سماعات، ليش وقفوه على تكميل رخصة شحن؟ بدنا حد من الصحة ونشوف إذا حدا من الإخوة في السير في القوانين مسموح ممنوع إنه يسوق شحن إذا حدا مركب سماعات خاصة بتقول إنه بيسمع. ومبارح تواصلوا معي هدول الجماعة وقالوا لي هيك القصة لابد من تفعيلها، خاصة إنه الزلمة يبحث عن عمل. دكتور بسام الأكبر، يسعد صباحك أخونا غسان عامر. إذا عندك جواب أبو زياد، صباح الخير للأستاذ اضطرار طوقا. مبارح كان دكتور أمين في إشي في غزة اللي هو إعلان رسميا لحماس حل اللجنة الحكومية ومطالبات بتسريع دخول اللجنة الوطنية. إذن سجل المشهد السياسي في غزة تطورا لافتا مع إعلان استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد الفرة وحل اللجنة بشكل رسمي ضمن مسارات ترتيبات تمهد لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. وفي إطار تفاصيل إجراءات التسليم جرى التأكيد على استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية ذات الصلة بعملية نقل المهام في خطوة عرضت أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني بحضور مراقب ممثل عن الأمم المتحدة، ما يعكس مستوى التنسيق القائم. حظيت الاستقالة بترحيب فصائلي ممثل الجبهة العربية الفلسطينية في القوى الوطنية في غزة صلاح أبو ركبة، قال إنه لجنة العمل الحكومي في غزة اجتمعت مع القوى الوطنية وقدم رئيس اللجنة بالإنابة محمد الفرة استقالته وتم حل اللجنة ويراها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح. وحماس تعلن بهذه الخطوة وفقها محمد صلاح أبو ركبة، حماس تعلن أنها غير متمسكة بالحكم وستترك الأمور للجنة التكنوقراط أو لأي جهة من الشرعية الفلسطينية عبر الوسطاء. التقاط هذه الرسالة من حماس والعمل بموجب النقاط الموقع عليها في الاتفاق. وعضو اللجنة المركزية في جبهة الشعبية محمد الغول قال إنه إعلان اللجنة الحكومية تقديم استقالتها يأتي في سياق تهيئة الأجواء أمام إجراءات من شأنها تسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. في فصائل كتير الجبهة الديمقراطية أيضا ماجد المصري قالت إنه قرار حل اللجنة يتابع باهتمام، وأوضحت إنها حماس أعلنت سابقا استعدادها للتخلي عن المهام الحكومية مقابل مجموعة من الشروط من بين إدخال مساعدات الإنسانية وتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق إلى جانب دخول اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث لتولي إدارة المرحلة الانتقالية. وهي خطوة مهمة مرجحة أن يأتي في سياق ترتيبات تجري بحثها مع على أمل أن يكون هناك انفراجة في كل الملفات القائمة. أيضا ممثل المبادرة الوطنية نبيل دياب أعلن تأكيده ودعمه لهاي الخطوة وغيره من الجهات. وميلادانوف أكد أهمية التوصل سريعا إلى حل المسائل التي لم تحسم بعد، وقال إنه إعلان غزة يؤكد أهمية التوصل إلى خاتمة ناجحة لمناقشات خارطة الطريق باعتبارها الجسر بين الإعلان والتنفيذ. وأضاف كلما جرى التوصل سنة الاتفاق بشأن القضايا التي لم تحسم تمكنت اللجنة الوطنية من تولي مسؤوليتها في أقرب وقت، وبدأت عملية نزع السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلقت عملية إعادة الإعمار وفق ذلك. لكن دكتور أمين، الاحتلال الإسرائيلي هاجم هاي الخطوة. وزير خارجية الاحتلال جدعون سعر قال إن إعلان حماس تفكيك ذراعها التنفيذي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعد كونه مناورة تهدف إلى منع نزع سلاح حماس. وقال سعر إن استعداد حماس لإفساح المجال أمام حكومة التكنوقراط يهدف إلى إبقاء سلاحها خارج أي ترتيبات مستقبلية، مدعيا أنها تسعى إلى تطبيق نموذج مشابه
1: في لبنان
0: لحزب الله في قطاع غزة. وقال إنه إسرائيل لن تنسحب طما لم تسلم حماس آخر قطعة سلاح لديها. يسعد صباحكم مرة ثانية. موضوع البلدية معنا الجواب لحد الآن. دير شرف سالك، يتصار سالك، زعتر ترمس عية كله سالك، نظمي قناديل، صباح الخير. أبو حمزة الحلسي بقول دائما هناك الصراع ما بين الحلال والحرام، ما بين الطيب والخبيث، ما بين الكريم والبخيل، وما بين المخلص والخائن، فاختر حليفك بينهم. أبو زياد بيقول المؤسسة الوطنية هي من تقرر نسبة العجز وتستطيع تحديد الفئة بناء على هذه النسبة، الأمور تعود لوزارة الصحة وبناء عليه وزارة المواصلات تتبع ذلك. بيحكي عن الشاب اللي عنده مشكلة لمركب سماعات لكن بسمع وما أعطوه رخصة شحن. مجدي سمارو صباح الخير، حامد الكتوت والأستاذ غسان شراقة أيضا صباح الورد والياسمين لكم ولكل المتابعين الكرام. يا ريت إخواننا اللي ساكنين في محيط المستشفى الوطني أي حدا بتابع البرنامج عبر البث المباشر يعطينا آخر التفاصيل بشأن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية هناك. أخونا محمد زهران حسوني صباح الخير، حسن الحلبي، فتوح الحوح، حاتم الخواجة، يزن سويسي، يسعد صباحكم جميعا. في تقرير بدنا نسمع إله، تقرير مهم يبدو هناك حسب القناة 13 تقليل للحواجز، تحويل أموال للسلطة الفلسطينية وكبح جماح العنف في الضفة والمستوطنين تحديدا، المطالب الأمريكية قبل قمة ترامب نتنياهو. نسمع للتقرير محمود.
2: الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة وتصاعد الجرائم ذات الدوافع القومية وتوثيقات عنف جنود الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تثير قلق الإدارة الجمهورية المحافظة في واشنطن التي تعتزم مطالبة رئيس الوزراء بتقديم إجابات. سليمان ماسفيدي، ما اللي يطلبه الأمريكيون وما اللي قد يطرح قريبا جدا إذا التقى نتنياهو بترامب؟
3: انظر يا أودي، البرنامج الإذاعي الأكثر توازنا في السلطة الفلسطينية يفتتح تقريبا كل يوم مؤخرا بتقرير من مراسل مكلف بالحواجز العشوائية المنتشرة في الضفة. لماذا أروي لك هذه الحكاية؟ لأن هذا الأمر يقف حقا في صميم المحادثات بين إدارة ترامب وحكومة إسرائيل بشأن العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين مؤخرا، وأيضا بالمناسبة من جانب كما يقولون جزء منه مؤسسي وجزء غير مؤسسي، وإدارة ترامب تنقل مطالب لإسرائيل للتعامل معه قريبا جدا. خلم شو على الشاشة بعض هاي الأمور. نحن نتكلم أولا وقبل كل شيء عن إزالة الحواجز هناك في الضفة، تلك الحواجز احنا نتكلم عن الحواجز المؤقتة اللي تقف فعليا على طرق الوصول بين المدن الفلسطينية. البند الثاني هو تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ربما تلك الأموال المجمدة. حسب فهمي فيش تقدم في البند الأول بس ما يوجد في البند الثاني لأنه بيد وزير المالية سموتريتش. والأمر الثالث هو اتخاذ خطوات فعالة ضد الإرهاب اليهودي الموجه ضد الفلسطينيين. حسب فهمي نيك بندان فرعيان يطلبهما الأمريكيون، أولا المزيد من الاعتقالات ضد المجرمين، وثانيا إعادة النظر في ذلك القرار الذي اتخذه وزير الدفاع بوقف الاعتقالات الإدارية ضد الإرهابيين اليهود. خلاصة القول، في إسرائيل حسب فهمي هناك استجابة جزئية فقط لهذه المطالب. هل سيتحدث الرئيس ترامب عن هذا مع رئيس الوزراء؟ لست متأكدا، لكن فريق ترامب غاضب جدا من إسرائيل في هذا السياق، هذا ما أسمعه اليوم من مصادر مطلعة في القدس.
4: شكرا جزيلا سليمان.
0: هذا التقرير مترجم عن القناة 13. إذن دكتور أمين واضح أنه في خلافات متصاعدة جراء العنف، عنف المستوطنين مثل ما بسموه، مطالب أمريكية جدية بكبح جماح هذا العنف
1: وأوروبية
0: في قمة في قمة ترامب نتنياهو المرتقبة.
1: طبعا السبب زميلي سامر أنه الآن التقارير الحقوقية سواء كانت فلسطينية ولا أجنبية ولا حتى محايدة وحتى إسرائيلية يعني بترصد في كل شهر يعني رزمة من الاعتداءات بشكل مخيف جدا. يعني قبل يومين كان في أو مبارح تقرير لهيئة شؤون الجدار بتكلم عن آلاف الاعتداءات بشهر حزيران فقط من قبل المستوطنين، بالأرقام بالحقائق بالصور، يعني رصد كبير جدا. بتعرف هذا التقارير شبيهة بتقارير بيت سلم اللي هي منظمة إسرائيلية. فالأوروبيين يعني من خلال القناصل والسفرات لهم بالضفة الغربية وبإسرائيل بالقدس يعني بحصلوا على هذه التقارير وبترجموها لدولهم، بالتالي في عندهم يعني رزمة من التقارير المؤلم جدا عن اعتداءات المستوطنين. وإحنا حتى انت لاحظ زميلي سامر لما إحنا نرصد كل يوم المداهمات صار نص الفقرة تاعتنا بتكلم عن المستوطنين،
0: صحيح،
1: يعني سواء إقامة بؤر جديدة، اعتداءات مستوطنين، استفزازات مستوطنين. فهذا بيعطينا انطباع انه هم اللي مسيطرين على الارض، يعني حملات الجيش الى حد ما 50% و50% اعتداءات المستوطنين، وهذا ايضا مؤشر خطير جدا. كنا بالسابق ممكن بالشهر مره نرصد اعتداء المستوطنين او عم يتحرك من المستوطنين، اليوم باليوم الواحد عندك 10 و20 رصد لحالات اعتقال او اعتداء من المستوطنين بالضفه الغربيه، وبالتالي هذا اللي جعل امريكا والدول اوروبا تضغط على اسرائيل على الاقل انه اضبطوا هذا
0: اضبطوا شوي
1: اضبطوا شوي. فضمن السياق أجا موضوع المقاصة، ضمن السياق أجا موضوع المقاصة وإزالة الحواجز.
0: نعم، إذن هذا موضوع مهم للحديث عنه. في عندنا كمان خبرين، وزير الداخلية زياد هب الريح تفقد أمس برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أيمن قنديل، تفقد معبر الكرامة. بطل نعم. الناس يجيب سيرة الجسر
1: بالفعل، يعني الآن في ارتياح من الناس، والناس هيك تأكدوا أنه معناته اللي كان أمر مدبر ليس له علاقة بإقبال الناس على السفر أو الحضور، إنما كان في الجانب الأردني في إشكالية، وهذه الإشكالية لما تم حلها الأمور الآن طبيعية. حتى وصلنا المعلومات من الناس أنه كثير من الناس ما بكون حاجز وبروح على بدخل من الجانب الأردني، بده يجي على الضفة الغربية وغالبا بدخل. ليش؟ بقول لك بعد تقريبا الساعة واحدة بكون كل الناس حزين مشت أدوارهم، فبضل قريبا ساعة ساعة ونص قبل الدوام، بالتالي اللي بحضر بدون حجز
0: بدخل.
1: فهذا دليل أنه ما كان في أزمة حقيقة، هي الأزمة كانت مفتعلة من أجل الرشاوى ومن أجل ابتزاز الناس.
0: نعم موضوع إذن الجسر لح بطل حدا يجيب سيرة منصة جيت
1: خلص
0: ولا إشي، ومع أنه بعرف أنا الحجوزات يعني ما زالت متقدمة، يعني لأول 8 و 5 8 وكذا هدول سابقا، بس هلا حاليا الوضع اختلف،
1: وبعضهم ممكن إذا يعني معرف معين يعرف أن هذا اليوم فيش أزمة ممكن يجي ويمشي أموره
0: يا سيدي. الحمد لله رب العالمين إن الأمور رايحة بهذا الاتجاه. من يثق بالوعود الأمريكية يثق بسراب فراس عرقاوي، ولا خلاف على ذلك. هنا جميل كلبونة، لا زالت دوريات الاحتلال تتوقف خلف المستشفى الوطني وتقوم بإرجاع السيارات مع محاولة صدم أي سيارة تتحرك بالمكان، وحتى أي شخص نازل مشي يتم إرجاعه. يا ريت الانتباه. شكرا أخي جميل لهي المعلومات. وموائل، لو طلب منه التخفيف عن الأسرة، لو طلب منه التخفيف، مين أصدق لو طلب منه التخفيف عن الأسرة؟ إحنا نعم رح نتابع هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين. صباح الخير لأخونا بشار الدلال، تحية طيبة. أخونا أيضا غسان شراقة، شكرا للتوضيح. بقول هذه الفحوصات للشحن من ناحية وزارة الصحة، بعت لي النص، وللأسف وزارة الصحة لا تلتزم بهذه المواد، وأكثر من هيك بل هي تعتبر نفسها من تشرع القوانين. مشكلة هاي إذا كل جهة بدها تشرع على كيفها قانون أو تتجاوز القانون. سعد البسطامي يسعد صباحك. أخونا عيسى الشبيري أبو العز، صباح الورد، تحية طيبة إليك. أبو علي المسامي والحج أبو غسان الفداوي، عصام الشحروري سعد صباحك، خالد الصرميطي، سامر جاموس، أشرف قنابيطة، فتحي أبو حجلة، صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام. أخونا رائد شاهين كمان، صباح الخير. في أخواننا إن شاء الله زي مسميها نشاط أو حملة لتركيب، سبحان الله بنحكي عن السماعات، سماعات الأذن، وفي حملة عن تركيب سماعات الأذن لمن يحتاجها، قد تصل إلى أكثر من هيك، إلى تركيب قوقعة لمن يحتاجها. الأستاذ ماهر الششتري وهو رئيس لجنة الخدمات في البلدة القديمة. صباح الخير.
5: صباح الخير سامر،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير أخي ماهر.
5: الله يسعدك. الحمد لله. الله
0: يومك سعيد إن شاء الله. أنا سميت مسماك صح؟
5: نائب رئيس اللجنة.
0: نائب رئيس اللجنة.
5: أي نعم.
0: نعم، كل الاحترام لك. احنا اول شيء شو الموضوع؟
5: بداية صباح الخير اخي سامر، صباح الخير لهنا في مدينة نابلس الحبيبة ومخيماتها وريفها، وان شاء الله الايام الجاية تكون احسن من هيك.
0: نعم.
5: احنا في عندنا برنامج مع المؤسسة الاسبانية ومع وكالة الغوص واللجنة الشعبية لزي محافظة نابلس. البرنامج هو عبارة عن تركيب سماعات للمحتاجين، اللي هي يعني السمع اللي عنده السمع قليل، وراح يكون هذا البرنامج يعني في مقرنا في اللجنة الشعبية في البلدة القديمة. راح تيجي المؤسسة هذه مع وفد من الوكالة ويقوموا بفحص، يجيب معدات معهم ويقوموا بفحص الأشخاص اللي يعني بدهم سماعات. هلا هذا المعايير تنطبق اللي هو حامل كرت وكالة.
0: أها. لمن يحمل
5: كرت وكالة. هلا إذا في ناس بحاجة، في عنا نسبة يعني بدك تقول نسبة صغيرة نتحرك فيها اللي هو بدون كرت وكالة.
0: هاي ناس بلشت تسأل. بقول مرة ثانية لو سمح الأستاذ ماهر، ما سمعناش من أولها، مين هم وشو الموضوع؟
5: ردني. هذه بداية برنامج مع مؤسسة إسبانية وبالشراكة مع وكالة الغوص واللجنة الشعبية للاجئين محافظة نابلس. تشمل هذا النشاط اللي هو تركيب سماعات للأدنين للناس اللي محتاجة.
0: حلو.
5: راح يتم فحص في مقر اللجنة،
6: كبار صغار ذكور إناث،
5: كله من فئة الصغار لفئة الكبار.
6: أها.
5: يعني السن مفتوح، بشرط إنه يكون هذا يعني الشخص اللي بده يستفيد من هذا البرنامج يكون معه كرت وكالة.
6: أها.
5: هلأ في إحنا نسبة معينة نقدر نتحرك فيها يعني للناس المحتاجين اللي شدوا فقرا نمشي فيها بدون كرت وكالة هذه.
6: أي حدا بده يجي يستفيد؟
5: الباب مفتوح. الباب
6: وين يعني وين بيقدر؟ وين بيقدر أخي؟
5: إحنا مقرنا في البلد القديم باب الساحة قرب حلويات الأقصى، وبيقدر يتواصل معنا أخي سامر على هذا الرقم اللي هو عندك رقم جوالي.
6: نعم. إذن أي حد بحاجة لتركيب سماعات عشر تكون معاه كرت وكالة،
5: كرت وكالة يتواصل. نعم. معنا أو يتفضل على مقر اللجنة الشعبية في البلد القديمة بجانب حلويات الأقصى.
6: نعم، بجانب حلويات الأقصى مقر اللجنة الشعبية هناك
5: الشعبية.
6: سؤال أنت حكيت لي وإحنا منحضر إنه هذا الأمر لا يشمل سكان المخيمات لأنه عندهم برنامج خاص فيهم.
5: هذا محافظة نفس باستثناء المخيمات. أنا المخيمات إخوانا في المخيمات ممكن يكون عندهم البرنامج نفس شبيه للبرنامج اللي لنا.
6: أها.
5: يعني أكيد راح يكون عندنا البرنامج هذا، فأكيد راح يكون عندهم نفس البرنامج يعني.
6: نعم. إذا إحنا معنا أنت كم شخص تقريبا يعني؟
5: يعني إحنا في عندنا حوالي من 50 لـ55 شخص يعني راح يستفيدوا من هذه الحملة.
6: معلش على السؤال، هي عادة كم بتكلف السماعة؟
5: هي السماعات أخي سامر هذه يعني أسعارها مرتفعة السماعة، فأنا ما بدي أحط يعني سعر، هي بس هي سماعات عادة من 3000 شكل أطلع.
6: ال- ال- ال- الشخص اللي بده يستفيد ما بيدفع مساهمة؟
5: لا لا لا ولا إشي، هذه مجانا، هذه مؤسسة إسبانية بالشراكة مع الوكالة مع اللجنة الشعبية للاجئين محافظة نابلس.
6: حلو حلو، كل الاحترام. إذا موضوع مهم جدا، وأسف مرة تانية ترد تذكر لو سمحت.
5: اللجنة الشعبية للاجئين محافظة نابلس بالشراكة مع مؤسسة إسبانية وكالة الغوص راح نقوم بنشاط لتركيب سماعات أذنين للناس المحتاجة، وشرط إنه يكون حامل كرت وكالة.
6: حامل كرت وكالة،
5: وممكن يكون في نسبة يعني نتحرك فيها زي ما قلت اللي هو للناس الأشد فقرا بهذا الموضوع بدون كرت وكالة.
6: أيوة. إذا كرت وكالة وللحالات الأشد فقرا، إيش معايير الاختيار أستاذ ماهر الششتري؟
5: المعايير يعني مفتوحة، هو بده يتم فحص يعني في معدات راح يكون مع المؤسسة، راح يتم فحص في المقر للجنة، والناس اللي تنطبق عليها اللي هو بده سماع راح يستفيد من البرنامج.
6: حلو، لازم يكون ينطبق عليه الشروط في هذا الموضوع يعني. يعني وأي حدا بده يتأكد بيقدر يجي على مقركم، مقر اللجنة اللجنة الشعبية
5: في البلد القديم،
6: في البلد القديمة قرب حلويات الأقصى. نعم.
5: وبيقدر هناك يعني يستفيد هناك، وبيقدر يستفسر على الأجوبة اللي بده إياها.
6: نعم.
5: وبيقدر بده بحب أي رقم جوالي أخي سامر موجود عندك، بيقدر برضه يتواصل معنا على الجوال اللي موجود عندك.
6: نعم. وعفوا على السؤال، إيش في برضه خدمات بتقدمها اللجنة؟
5: يعني اللي يعني اللجنة بتعرف أخي سامر يعني أكثر إشي هي بتنشط في شهر رمضان يعني. وعارف أنت الأوضاع يعني الاقتصادية اللي موجودة هالآيات والتخليصات اللي بوكالة الغوص يعني الأنشطة أكيد رح تكون خفيفة، وإحنا يعني بنعتمد برامجنا واللي يعني اللي بيستفيدوا منها اللاجئين على وكالة الغوص، وكالة الغوص يعني أنت عارف التخليصات والمضايقة عليهم والتسكير المقررات والهذا، فيعني إحنا بالوقت الحاضر يعني بدك تقول يعني نشاطاتنا محدودة ما بين يعني وكالة الغوص اللي هو إحنا يعني التعليم اللي هي مدارس الوكالة اللي موجودة في مدينة نابلس، واللي هي قسم الصحة اللي هو إحنا قسمنا موجود في مستشفى الاتحاد. اللي هو قسم الوكالة اللي هو إحنا في مدينة نابلس منتبع أمور اللاجئين اللي بيستفيدوا من برنامج الصحة اللي موجود في مستشفى الاتحاد.
6: نعم. أي مساعدات بتتعلق بالتعليم أحد الإخوة بيسأل، في إشي من هذا الباب؟
5: يعني إحنا عادة ننشط في هذا الوقت يعني كمان شهر ننشط في التعليم المساند أخي سامر. عندنا برنامج اللي هو التعليم المساند صرنا نشتغل فيه حوالي 15 سنة، هلا احنا الشهر الجاي بداية يعني شهر 8 بداية اخر شهر 8 ننشط في هذا البرنامج اللي هو التعليم المساند اللي هو بيشمل دورات تعليمية انجليزي رياضيات يعني عربي بدناش نقول كثير، عربي بيستفيد من التوجيهي عندنا بيستفيد من العربي.
6: نعم. اما مساعدة اقساط مثل ما بيسأل احد الاخوة مش متوفر.
5: هلا احنا في عندنا يعني بدك تقول في منحة من دائرة شؤون اللاجئين هي كل سنة بتيجينا، بس بعرفش السنة العام انا كنت محبوس بعرفش كيف كانت تمت يعني قديش المنحة كانت في هذا السنة، لهلا احنا ما بلغوناش اللي هي منحة طالب الجامعي احنا بنقول عنها.
6: اها.
5: اللي هي 1000 شيكل.
6: 1000 شيكل.
5: 1000 شيكل هذه.
6: نعم.
5: لهلا
6: نعم.
5: احنا دائرة شؤون اللاجئين ما بلغوناش عليها.
6: نعم. إذا إحنا منتابع معك أول بأول إن شاء الله رب العالمين في حال جد أي جديد.
5: شكرا
6: يومك سعيد أخي، الله يعطيك العافية. أهلا بك أستاذ ماهر الششتري.

الجيش الإسرائيلي إخواننا ما زال متواجد حتى اللحظة، وعندي معلومة يمكن يعني أخر شوي الإعلان عنها، لكن هم يبدو جايبين معهم أسير كان معتقل من فترة وجابوه عند بيت أهله في تفتيش في تلك المنطقة، في منطقة الجندول وفي محيطها باتجاه مسجد الحاج عفيفة، متواجد الجيش ومعهم أسير تم اعتقاله قبل فترة وجيزة، جابوا معهم وهناك تفتيش لمنزل عائلته. صباح الخير مرة تانية للعزيز بشار الدلال، محمد جمال جبر أبو فرات صباح الخير، مهدي عكوب، مؤيد العبد، بسام التيتي بقول لا يزال الجيش متواجد عند المدخل الشمالي للمستشفى الوطني، صحيح. أبو تيمور عماد قناديله صباح الخير، ومحمد حرز الله يسعد صباحك بقول المواعيد أخسام الرقم الهاتف بالنسبة لأخونا ماهر الششتري، يعني هو مش صعب انك توصل له، وقال بتقدر تزور مقر اللجنة الشعبية، اي حدا من اليوم يعني من اليوم بيقدر يروح يزور مقر اللجنة الشعبية في البلدة القديمة عند حلويات الأقصى ويقولهم انا جاي بالنسبة لمشروع تركيب السماعات، اذا اي حدا بيقدر يتواصل مع اللجنة الشعبية. الحملة رح الحملة هي وضح لي اخونا ماهر، الحملة رح تبلش يوم 26 هذا الشهر، يعني مش اليوم أخي ماهر، يا ريت معلش نرد نرن عليه تحت الهواء بس تتأكد منه عن التاريخ يا محمود. أبو زيدان صباح الخير، تحيات طيبة، وأيمن خالد، دحاء أبزنط، غادة عبد الهادي، مرائد صباح الخير أيضا، ومؤيد جود الله، مؤيد متبع كأس العالم بقولك هزيمة المنتخب الأمريكي 4-1 من بلجيكا، بلجيكا فازت أمريكا 4-1 وطلعت أمريكا من البطولة، وأيضا إسبانيا هزمت البرتغال 1-0 وكاتب الدنمارك هيني مسكتك يا مؤيد، هزمت البرتغال رونالدو روح خسر امبارح 1-0، واليوم يا أخواننا اليوم في مباراة مصر، وكان لازم أعلق أنا ودكتور أمين على هذا الموضوع، راديو حياة بالاتفاق والتنسيق الكامل مع بلدية نابلس في اليوم فعالية الساعة، هني بس أقرأ لكم النص الحرفي، فعالية مباراة الأرجنتين ومصر، لا الثلاثة اليوم 7:07 الساعة 7 مساء في مدرجات جمال عبد الناصر. يا أخواننا يعني مش لأنه راضي حياة اللي عاملها، بشكل عام في ناس يعني بديش أكون خالف تعرف، إذا عملت البلدية حملة تنظيف جماعية بيعجبوش، إذا في مبادرة لتكريم حدا بيعجبوش، إذا في نشاط ليلا عنابلس بيعجبوش، إذا في دعوة لفوزي وموزي وفعاليات أطفال بيعجبوش، بتلاقي دايما بيعترض ودايما عنده مخاوف، ممكن تكون في بعض الأحيان بالبقلناش إشي، بتصير مشاكل، بتصير فوضى، بتصير أزمة سير، ما في كل العالم، في كل العالم لما بتصير فعاليات بتصير في أزمة سير. يعني أنا مبارح بتطلع عمالي تسكير عشرات الشوارع بسبب المباريات في أمريكا، والناس بيضطروا يمشوا عشرات الكيلومترات وبيلفوا عشان يوصلوا لبيوتهم، وما حدش والله اعترض، يعني بالآخر نشط. هلأ مبارح لما نزل المنشور كتير الناس بالبقلناش شيء، ليه بالبقلناش شيء؟ ليش يعني؟ يعني إحنا لهالدرجة يعني بديش أحكي كلمة كبيرة، يعني يعني احنا ناس بشر عاديين، شو المانع؟ صارت فعاليات وانتهت بكل هدوء، بده يصير لها ازمه طبعا، الشوارع ناديه، منطقه المتنزه ومحيطها بده يصير فيها ازمه، شيء طبيعي، لكن الشرطه متواجده والامن متواجد والبلديه متواجده وطاقم رادي حياه متواجد، وانا حضرت شفت كتير فيديوهات باريحه في شاشات، وفي طول كرم في شاشات، وبالخليل في شاشات، وبغزه نفسها فيها شاشات، بقول لك الاف البشر بيجوا بيحضروا المباريات، وفرام الله في شاشات، يعني لما بتيجي الفعالية في نابلس بعض الناس ما بدي أعمم طبعا من حقهم الاعتراض، لكن مش من باب انك دايما سلبي سلبي سلبي سلبي، مش عاجبك العجب ولا صيام برجب، لا انت عاجبك اللي بيعمله الراديو، ولا عاجبك اللي بتعمله البلدية، ولا عاجبك اللي بيعمله هوا نابلس راديو، ولا يلا عنابلس، ولا اللي عاملينه مش عارف مين، ولا ليه دايما انت سلبي وشايف كل اشي بمنظور السلبي. اوكي ممكن تصير فوضى امر وارد، ممكن تصير مشاكل امر وارد، ممكن تصير كذا كذا،
هل والله نمتنع وفي شيء؟ واحد بقول لك ما في تلفزيونات بتدور، في ناس بيحبوا يحضروا بشكل جماعي عادي، لو عندنا استاد وفي مباريات الناس بتروح تحضر مباريات، شو المانع يعني؟ ليش دائما احنا نيئة عن الخليقة؟ عادي الامر بسيط، وبالعكس عشرات الرسائل، في عائلات في عائلات، في عائلات بدها تنزل وتحضر ويجي هو وزوجته وولاده وبناته بكل احترام، بصير تحرش بصير كذا، يا عمي ليش يصير يعني؟ ان صار لا سمح الله وهذا لا ما لا نتمنى، بالمحصله يعني في ناس قليلين ادب سواء بهاي الفعاليه ولا بغيرها، بينزل على البلد بيسيء وبروح في اي مكان بيسيء، بس عشان كرمال 2 3 5 10 نمنع نشاط عام نمنع كذا؟ طب شو البديل اللي عند حضرتك؟ في ناس عندها ميزان الحلال والحرام كل الاحترام، في ناس عندها ميزان الايجابيات والسلبيات كل الاحترام، في ناس ممكن يختلف معك، اما في ناس بس بيختلف لمجرد الاختلاف، هذا اللي احنا بنختلف معه، هذا اللي انا دائما بقول طب ليه ممنوع يعني بس في نابلس؟ طب هم موجودين في كل المدن في الضفه الغربيه وبغزه. واحد بقول لك انتم هيك بتغيب العقل وانتم بتنسوا الناس همومها، طب ما هيني من الصبح نازل احكي عن الاسرى وعن غزه وعن الوضع وعن كذا، ما بننساها، مجرد مباراه ما راح تنسيك غزه وما راح تنساك همك ولا القدس ولا الأقل.

ممكن يكون في شاشات سواء في المدرج. في ناس لسه طلبوا لك يا ريت البلدية تعمل في الأماكن الثانية، تروح إسعاد الطفولة، تروح المنطقة الشرقية، في المنطقة الغربية، ما تحشروش كل الناس في مكان. فهذه القصة، الأمر بسيط يا أخواننا، الأمر بسيط، ما في يعني اللي ما بده حيا الله. بس أنا اختلافي مع اللي بيهاجم، مع اللي ماش عاجبه العجب. أما واحد بيجي بقول لك لا لا يجوز، كل الاحترام. واحد بقول لك أنا ما بدي، كل الاحترام. واحد بقول لك بدي، كل الاحترام. بس هي الـ أنا رسالتي ضد الناس السلبيين اللي فعلا فعلا على الطالعة والنازلة مش عاجبه العجب، مش عاجبه أي فعالية، بيعترض على كل كبيرة وصغيرة. يعني لا هو بيحكي، لا عنده مبرر ديني ولا مبرر وطني ولا مبرر أخلاقي، بس خلص بده يعترض، أعترض إذا أنا موجود، إذا اعترضت إذا أنا موجود. فهذه القصة يعني. يعني إحدى الأخوات بتقول بالعكس حلو، في ناس حابين يحضروا بس إمكانياتهم المادية ما بتسمح يروحوا على المطاعم اللي عارضين شاشات ويدفعوا، فشكرا لهاي المبادرة. ناس تانيين بقولوا موضوع مصر، ليش مصر؟ هي شو عملت لنا مصر؟ هي مش قصة مصر، شو عملت لنا مصر؟ ما احنا ما حدش عملنا إشي مصر ولا غيرها، يعني احنا من 100 سنة منعاني. لكن بالمحصلة فريق عربي بيلعب، كل الاحترام. بتحب تشجع الأرجنتين انت حر يا اخي، شجع مع الناس معنا. انا بشجع، بهم بحضر اي مباراة، ما بشجع حدا، بحب اللعب الحلو هيك. حتى بناتي امبارح بالليل بيقولوا لي يا بابا انت مبسوطة انه فازت اسبانيا؟ ردت واحدة تقام تقول لي لا انا بعرفك انت بتحب اللعب، بتحب تحضر مباراة، مين بيجيب جوال تنبسط. انا فعلا هيك، حب استمتع في المباراة لما بحضرها، ما بشجع حدا بعينه، ممكن لاعب معين، ممكن فريق معين في بعض الاحيان، لكن بشكل عام لا، احنا ما عندناش مشكلة في انه يكون في نشاط ويكون في فعالية طيبة ويكون في ناس محترمين وعائلاتهم يعني تيجي تحضر. علا أبو نبع صباح الخير بتقول يا ريت المبادرة تكون لمباراة المغرب وبرضه تكون موجودين، وسيبوكم من الناس للأسف الشديد. عبد الكريم عفاني صباح الخير بقول أستاذ سامر في مثل بقول خالف تعرف، في ناس ما بيعجبها العجب بس بتحب تنتقد. هيثم قنابيطة بقول بعدين يا أبو العز، في ناس يا أبو العز في ناس بتحب تروح تحضرها وكافيهات وتدفع، هي حرة، لكن كل الاحترام لهاي المبادرة. ومدرج جمال عبد الناصر ما في أي مشكلة، احنا ما عندناش مانع، برجع بقول للمرة المليون كل حدا بيعترض على أي فعالية من حقه، لكن يكون عنده يعني مبرر مقنع. والله ممكن يقنعنا، ممكن يقنع البلدية انه بطلنا هاي فعلا، هاي الملاحظة ما حدش لفت نظرنا إلها، ممكن المرة الجاي يستفيدوا من تجاربهم، ممكن الشرطة هالمرة اجت بعشرين عنصر، مرجعي تيجي بخمسين عنصر، ممكن تيجي بعشر عناصر تقول لك لا مشيت الأمور تمام وإحنا شعب متحضر، حضرنا المباراة وانسحبنا، بدها شوية ترتيبات، أنت برضه ما تكونش سبب الأزمة، ما تصفش سيارتك على الصيف وتصفها باتجاه مخالف، يا سيدي تعال مشي إذا أنت بتقدر إنك توصل. فيعني ما في مانع، هاي بيقولوا لي روح شوف، سموا لي أسماء أماكن، في ناس بتروح بتحضر كذا وكذا وكذا وكذا، ما كل حد حب إنه يروح حيا الله. ناصح شاهين يسعد صباحك، أبو جمال صباح الخير، أستاذ سامح المصري بقول خليها الله، يعني شغل الانتقاد المبالغ فيه هو اللي بسبب دايما مبالغات من الناس. مباراة المغرب وإسبانيا الخميس 9/7 لعل وعسى برضه إن شاء الله حاولنا يكون في شاشة لحضورها بشكل جماعي، ومثل ما برجع بقول كل حد بحب نشاط عام حيا الله ويجي يقترح، والأصل المؤسسات تسمع لهاي المقترحات ويكون في نشاطات دائمة. وأنا نزلت بعد فوزي موزي، بعد مراديو حياة في العيد عمل فعالية، وكانت ممكن وقتها الاعتراض على الناس إنها كانت 2:30 وعيد وشوب وكذا، آلاف البشر تقديراتنا 10,000 شخص حضرها، وما صار طوش وما صار تحرش وما صار تسكير وما صار كذا، ممكن الوقت، ممكن الدنيا عيد، ممكن فيش ناس في البلد. بس أنا قلت يومها ونزلتها على صفحتي، شو المانع كل أسبوع يكون في فعالية ثقافية فنية رياضية دينية وطنية في مدرجات ظافر في أي مكان في الشرق وفي الغرب، بدل ما يكون كل التركيز على المدرجات. أي حدا في المنطقة الشرقية عنده مكان يوسع يرتب، الناس أهل المنطقة الشرقية إذا صعب يجوا على وسط البلد أو المنطقة الغربية بيحضروها هناك، شو بتصير بعدين إذا هالمرة إجوا آلاف البشر لأنهم متحمسين أول مرة؟ بس لما بكرة يكون عندك فعاليات دائمة بصير العدد يخف، والله في فعالية للأطفال كل أسبوع، المرة هاي دشعوا كل هالأطفال حابين يفرغوا عنهم وعن أهاليهم، أو واحد بقول لك ما هم الإميات المبسوطات، شو المانع؟ شو المانع؟ يجوا ينبسطوا ويغيروا جو، فرقة فنية، شوية ألعاب، مهرج، ما يعني ما أظنيش إنه فيها يا لا سمح الله تجاوز ديني، ولا فيها لا سمح الله إساءة،
أوكي في سلبيات وفي إيجابيات في

كذا، ممكن يكون فيها مثل بعض الناس اختلاط واكتظاظ وكذا. المحترم محترم وين مكان، والمحترمة محترمة وين مكان. هذه هي الفكرة الرئيسية. يعني يوسف بول أنا بحبش التجمعات، ولكن مع إقامة هيك تجمعات ما فيش مانع إذا في أجواء حلوة في ترتيب وفي نظام، وإحنا منحب ننبسط رغم كل أوضاعنا الصعبة. وهي هي عشان هيك منتفاعل مع تصريحات الرياضيين حسام حسن وأبو تريكة وغيرهم، لأنهم بيدعموا القضية الفلسطينية، والكل بحب إنه يكون في نشاطات جماعية، وأنا شايف إنه فيش فيها مشكلة. باسل الكتانة يسعد صباحك. برضه يعني أوكي ماشي، نقرأ التعليق ولا ما نقرأهش؟ أمجد ناصر يسعد صباحك. أستاذ محمود الستي أبو نسيم صباح الخير. أيضا يسعد صباحك ربيع الششتر، يزن جبر، حسن الزاغة، وكل إخواننا المعلقين على صفحة البث المباشر.

0: موضوع المنصة الحجز العادي 16/8 أقرب موعد، الـ VIP 3/8. مع العلم يتوفر مقاعد VIP بين الحين والآخر لتواريخ سابقة بشهر 7. هيك هذا حسب المتابعين لموضوع المنصة. في عندي فيديو بعيد تماما عن السياسة وجعت راس السياسة، وهو للصديق العزيز الدكتور محمد عامر، هالإنسان الفاضل المحترم. امبارح له فيديو شفته على الفيس عجبني، فبنا نسمع عنه بيحكي عن ملاحظات صحية. خلينا نسمع ماذا قال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لبدنك عليك حق، فآت كل ذي حق حقه. والله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، والمثل يقول: درهم وقاية خير من قنطار علاج. أيها الإخوة الأعزاء، إن من يشكو من آلام أو ضيق في الصدر فعليه ألا يتردد بالتوجه إلى أقرب مركز طبي، لأننا نلاحظ هذه الأيام كثرة أمراض القلب والموت المفاجئ. نحن في مركز بورين الطبي نقدم الرعاية الكاملة لأمراض القلب، من التصوير والتخطيط والأشعة والفحوصات المخبرية اللازمة بخصوص القلب، وكذلك بتكلفة رمزية أقل من أي مركز آخر. فلا تترددوا بالتوجه إلينا، ونحن بعون الله نرعاكم.
0: صحيح، هو إعلان عن المركز ونشاطه، لكن الدكتور محمد عامر بيستاهل كل خير. زلمة فاضل خدم سنوات طويلة في المستشفى الوطني، وموضوع الأوجاع أو الآلام في الصدر وفي القلب وكذا بدها متابعة، ومتابعة حثيثة من كل الجهات الرسمية. عندي تعليق أخي سامر: ليس هناك اعتراضات على الفعاليات من الأكثرية، ولكن هناك تحفظات على أسلوب وطريقة التسويق لبعض الفعاليات باستخدام كلمات وعبارات تحتاج إلى مراجعات، مثل عبارة نابلس بلد الأمن والأمان ونحن تحت الاحتلال. من الممكن أن يقال الزائر يشعر بالأمان بين أهله وشعبه وبكرم الضيافة. يسعد صباحك. كمان في عندي ملاحظة بسيطة من أحد الإخوة، بقول: يا ريت يا أخ سامر إنه هاي النشاطات تتابع موضوع النظافة، والناس يكونوا جزء من موضوع النظافة. روح شوف أي مكان في تجمع بعد التجمع شو بيكون فوضى عارمة. عشان هيك أتمنى سواء هاي الفعالية أو غيرها إنه الناس تنتبه لموضوع النظافة وما يوسخوا، وكل حدا معاه كاسة قهوة ولا معاه ظرف شيبس يحطه معاه ويكبه في أي حاوية للنفايات بدل ما تركه على الأرض. شكرا لهذه الملاحظة. خلينا نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
4: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 صباحاً.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: ألو، وينك؟
7: عالك بالعزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. برضو برجع بقول يا ريت الإخوان الموجودين في محيط المستشفى الوطني وساكنين هناك وسامعينا, إذا في أي تفاصيل بتتعلق بتواجد الجيش الإسرائيلي وهل ما زالت العملية العسكرية متواجدة هناك أم لا, برجع بقول عندنا معلومة عن اقتحام أحد المنازل ومعهم أسير جابوا معهم حتى الآن, عندنا اسمه لكن برجع بقول منتأنى بذكره إلى حين التأكد من دقة المعلومة. بالنسبة للطقس اليوم يا أخوانا شديد الحرارة راح يكون في كافة المناطق, لكن في ساعات المساء انخفاض بسيط, لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام. أبو أحمد بقول صباح الخير أخ سامر, البلدية حطوا 3 مناهل كبار مكان موقف سيارتين بشارع كشيكي من يوم الخميس ولليوم مش محركينهم من مكانهم, علما انه يوجد عدة اماكن غير مستغلة كمواقف والمواقف شحيحة, نرجو التحدث بهذا الخصوص بشأنها المسؤولين. اذا البلدية حطوا 3 مناهل كبار في شارع كشيكي, هاي رح نحولها مباشرة لمجموعة خاصة لبلدية نابلس والاعلام, رئيسة البلدية ومعظم رؤساء الأقسام موجودين, إن شاء الله ياخدوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. كمان بأننا بنحكي على البلدية, شارع أبو عبيدة مفرق شارع أبو عبيدة إن شاء الله الحاوية الكبيرة ونحط 3 حاويات صغار, لكن ما زال مكان الحاوية الكبيرة في انخفاض عن الشارع زي جورة كبيرة والناس للأسف الشديد برموا فيها فتحولت لمكب نفايات, مع أنه في 3 حاويات بجنبها صغار, فعلى الأقل يعني الناس تنتبه لهذه القصة, وإذا في إمكانية البلدية ينطفوها اليوم بس ويصبوها خلاص, يصير شارع يصير مستوي مع الشارع وترجع الحاويات عليها مكانها, بطلوا الناس يرموا على الأرض لعل وعسى يعني إنهم بطلوا يرموا على الأرض. كمان في ملاحظة عزكم الله على الحمامات اللي في المنتزه, في منتزه جمال عبد الناصر, وهي الشكوى وصلتنا إحنا للراديو, بياخد بقول بعتت ابني طلب شيكل ما فيش مشكلة, لكن للأسف لا في مي ولا في صابونة ولا في شيء, والمكان جدا سيء وسخ, وبالتالي يعني باعت صور يعني للأسف مزعجة مؤلمة. يعني يا البلدية بتتبع مع المسؤول على هديك المنطقة, وبما أنه واخد من الناس مصاري يحط محارم يحط صابون وينظف المكان يعني عشان الناس ما فيها مشكلة, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور حسام خريم صباح الخير, أبو السعيد العمودي أيضا يسعد صباحك أنت وكل المتابعين الكرام, أخونا محمود محمود راسم المصري محمد كمال يسعد صباحكم جميعا. وأيضا في التعليقات توحى الشامي يسعد صباحك, عز الخفش يسعد صباحك, أخونا أبو أحمد يوسف الزمار مرة ثانية صباح الخير لكم جميعا.

0: يبدو أنه في اعتقال لسيدة، لكن برجع بقول نتحرى أو يعني نتأنى شوي. الخبر اللي انتشر أنه هم موجودين في بيت الزاغة، يعني نشر الخبر أنه موجودين في بيت الزاغة وأحضروا معهم معتقل تم اعتقاله منذ فترة قصيرة، المهندس حاتم الزاغة، والتفتيش لبيت جده أيضا في تلك المنطقة، وذكروا أنه في مداهمة لمنزل أيضا لعائلة الشخشير خلف المستشفى الوطني، هاي على المجموعة الخاصة للصحفيين. وما في تأكيد على اعتقال فتى، حتى الآن ما في تأكيد على اعتقال فتى. فورا إلى زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. يعني بدنا نحكي عن الملف السياسي وحل اللجنة الحكومية بحلتها حماس، لكن قبل هيك ميدانيا أخي لؤي.
1: ميدانيا سريعا سامر، يعني كان هناك التقاء لست شهداء في قطاع غزة خلال تقريبا 24 ساعة الماضية، أربعة في خان يونس في قصفين منفصلين، الأول في منطقة المواصي غرب خان يونس والثاني في وسط خان يونس، وأيضا كان هناك شهيدين في مدينة غزة، بالتالي أعداد الشهداء وصلت إلى 1076 منذ بداية وقف إطلاق النار، وأعداد المصابين وصلت إلى 3463 مصاب خلال ذات الفترة، وبالتالي نتحدث قطاع غزة يعني على صفيح ساخن. أيضا ميدانيا سامر نستطيع القول بأنه فعليا الاحتلال أتم خطته بالسيطرة على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، وبعض المعلومات تؤكد أن الاحتلال الآن يفرض سيطرته بشكل كامل على حوالي 70% من قطاع غزة، وبالتالي قام بعمليات تهجير ونزوح قسري لكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة، وفي بعض الإحصاءات أوردها مثلا يعني بعض المراكز قالت بأن اليوم قطاع غزة الكثافة السكانية بلغت فيه أكثر من 19,000 للكيلو المتر المربع الواحد، 19,000 نسمة وأكثر للكيلو متر المربع الواحد، لأنه فعليا اليوم أهالي قطاع غزة بيعيشوا في أقل من ثلث مساحة القطاع للأسف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. في ظل هذا الظرف إجا قرار حل اللجنة.
1: صحيح طبعا، يعني كان هناك بالأمس بيان للمكتب الحكومي تم من خلاله إعلان عن الاستقالة للجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، وهو يعني وفق المؤتمر يعني يأتي من أجل تهيئة الأجواء وسحب كل ذرائع من يعني اللجنة مجلس السلام بقطاع غزة لتنفيذ الاتفاق بشكل كبير في قطاع غزة. يعني طبعا هذا يعني المؤتمر كان هناك يعني أو القرار قوبل بترحاب كبير من الفصائل الفلسطينية، من العشائر، من الوجهاء، من المؤسسات بشكل كبير، لكن الكل يحذر من فراغ إداري وفراغ أمني في قطاع غزة. بالأمس أعلنت يعني أو اللجنة الإدارية أو اللجنة الحكومية في قطاع غزة بأنه الموظفين سيبقوا على رأس أعمالهم من أجل تقديم الخدمات بشكل طبعا مستوى فني ومهني، الموظفين سيبقوا لتقديم الخدمات إلى حين استلام لجنة إدارة غزة بشكل رسمي يعني القطاع ومقاليد السيطرة على المفاصل الحكومية في القطاع. أيضا تحدثوا أنه رؤساء الهيئات الحكومية عبارة عن حاليا هم رؤساء هيئات مؤقتة فقط لتسيير الأعمال لتقديم الخدمات للمواطنين حتى لا يكون هناك أي فراغ إداري وأمني، ولكن طالبوا باستعجال استلام لجنة إدارة غزة وحكومة التكنوقراط لغزة من أجل يعني أن الأوضاع تبدأ تستتب للناس في القطاع. فالناس في قطاع غزة مرتاحين لهذا القرار، خاصة بأنه يعني لجنة الحكومية في غزة سامر منذ بداية الحرب يعني هي مكبلة وملاحقة من قبل الاحتلال، وتقديم خدماتها دائما بالحد الأدنى لأنه هناك يعني استهداف لعناصرها وأفرادها، سواء الشرطة، سواء الصحة، سواء الاقتصاد، وكل القطاعات كانت مستهدفة في قطاع غزة. وعندما نقول بأنه اللجنة الحكومية في غزة تم حلها وتقديم خدمات بالحد الأدنى، نوعا ما يعني هذا الأمر سيخفف على الموظفين اللي كانوا فعليا بخافوا فعليا في دوامهم في قطاع غزة، ولكن يبقى الأهم هو سرعة استلام لجنة إدارة غزة لمفاصل العمل في القطاع حتى لا يكون هناك أي فراغ إداري ومهني في القطاع للأسف.
0: نعم، سؤال مهم بتعلق باللجنة الإدارية، متى ممكن أن تعود إلى أو ممكن أن تدخل إلى غزة؟
1: المشكلة سامي الناس بتستنى هذه اللجنة الإدارية منذ أشهر طويلة، لأنه كان الاتفاق أنه فور وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أنه بعد يعني شهر بالكثير تكون اللجنة الإدارية وصلت إلى قطاع غزة، وكان هناك أخبار دائما متسارعة عن تدريب عناصر شرطية وعن تدريب يعني جهات فنية والاستعانة بموظفي غزة على اعتبارهم أكثر دراية في الوضع الحالي وعودة بعض موظفي السلطة. كل هذه الأخبار وبين قوسين فترة من الفترات كانت إشاعات كانت متداولة بشكل قوي، ولكن مع يعني مرور الوقت تبين بأنه هناك مخطط سياسي مرهون به عودة اللجنة الإدارية أو دخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة. للأسف الناس تواقة لوصول اللجنة الإدارية لقطاع غزة لأن أوضاع الناس في قطاع غزة صعبة، كل شيء متعطل بسبب عدم وجود لجنة إدارية. يعني الناس بتتوقع أنه قرار بحل اللجنة الحكومية قد يساهم ويسرع بدخول اللجنة الإدارية، ولكن حتى اللحظة الناس بتترقب لأنه في النهاية هذا قرار لا يملكه الفلسطينيين، يملكه مجلس السلام و يعني ما يجري في القاهرة أحيانا من مفاوضات، ولكن في النهاية الناس بدها فعليا اللجنة الإدارية تفوت قطاع غزة بأقرب وقت، لأن الأوضاع الإنسانية والحياتية والخدمية في قطاع غزة يعني نستطيع القول بأنها تحت الصفر حقيقة بسبب عدم وجود جسم إداري معترف به والعالم يتعامل معه بشكل أريح، وبالتالي ضرورة دخول اللجنة الإدارية اليوم قبل بكرة مهم جدا لأهالي قطاع غزة.
0: ممكن إنه يكون في قدرة على تقديم شيء يا لؤي؟ بيقدروا يقدموا شيء ولا صعب؟
1: هم اللجنة الإدارية في قطاع غزة يعني حسب ما فهمنا هم مجموعة الوزراء أو بين قوسين مسؤولين العمل اللي حيكونوا مثلا مسؤول عن قطاع الصحة، مسؤول قطاع التعليم، مسؤول قطاع مثلا البلديات وما إلى ذلك، يعني شبه بين قوسين وزارات أو وزراء. لكن الجهاز الفني والمهني يعني لابد من يعني التعامل مع موظفي حكومة غزة السابقة على اعتبار أنهم موظفين منذ حوالي 17 أو 18 سنة، وبالتالي هم قادرين على تقديم الخدمات وصحاب الخبرة في الفترة القادمة. يعني مثلا عندما تقول بدي أستثني موظفي غزة مثلا 20 ألف من موظفي الصحة، أنت بتعمل يعني فراغ كبير. يعني إذا هذه اللجنة الإدارية رفضت الاعتراف بموظفي غزة عندك قطاعات كاملة ستنهار، مثلا الصحة ستنهار، التعليم سينهار، الداخلية والأمن ستنهار، وبالتالي لابد من يعني هي اللجنة الإدارية لا تملك أدوات، فهي لابد أن يعني تستثمر ويعني تستخدم الموظفين الموجودين في حكومة غزة السابقة، هذا أولا. ثانيا الكوادر اليوم في موظفي غزة غير كافية، فبالتالي هي مضطرة أيضا للتواصل مع السلطة وإعادة موظفي السلطة أو عدد كبير من موظفي السلطة للعمل وتقديم الخدمات في قطاع غزة، لأن اليوم قطاع غزة يحتاج إلى عدد كبير من يعني من يقدم الخدمات سواء خاصة في التعليم، في الصحة، في الأمن، في كثير من القطاعات. وبالتالي نتحدث بأنه اللجنة الإدارية لا تملك أدوات. يعني لما أقول لك إحنا دربنا 500 شرطي من قطاع غزة، 500 شرطي لا يستطيعوا يعني السيطرة على 2 مليون إنسان، ولا يغطي مساحة مثلا 300 أو 360 كيلومتر مربع. لذلك بالنهاية اللجنة الإدارية عبارة عن دورها كما يقيل مهني ووظيفي لتقدم خدمات و تقدم نوعا ما تحسين الأوضاع في قطاع غزة، وليس لها دور سياسي، ولكن هي ملزمة بالاستعانة بالموظفين الموجودين في قطاع غزة سواء حكومة غزة أو السلطة الفلسطينية، لأنه فعليا من وين تجيب موظفين يقدموا خدمات في الصحة والتعليم والداخلية وما إلى ذلك. لذلك الكل يعتبر دخول هذه اللجنة الإدارية عفوا وبداية العمل هو جزء أيضا من موضوع يعني إنهاء الانقسام الموجود في قطاع غزة، لأنه هي مضطرة تتعامل مع كل الفلسطيني وليس جهة واحدة.
0: لكن الاحتلال مش عاجبه.
1: الاحتلال مشكلة سامر، يعني مشكلته أنه دائما يضع العصي في الدوري، يعني ممكن يقول لك أنا بدي سين أو شغلة معينة. الفصائل واللجنة الإدارية واللجنة الحكومية كانت تقدم هذا الشيء، يبدأ باشتراطات جديدة، فيبدو بأنه الاحتلال يحاول دائما وضع اشتراطات حتى يعرقل تنفيذ أي اتفاق. يعني عندما تتحدث اللجنة الإدارية في غزة عن موضوع أو يعني نزع السلاح، يعني في النهاية اللجنة الإدارية وضعت وصممت من أجل تقديم خدمات، ليس لها أي دور سياسي. فعندما يخرج مثلا بعض أفراد اللجنة الإدارية بتحدثوا على مواقف سياسية، بين قوسين حتى الفصائل قالت بأنه هذا مش دوركم، أنتوا دوركم عندما وضعتوا كلجنة إدارية تابعة لمجلس السلام هو تقديم خدمات فقط، تسيير الأمور فقط، موضوع السياسي هذا مرهون بالفصائل والمفاوضات في القاهرة وفي مجلس السلام. طبعا الاحتلال هو من يحاول تغذية أي اشتراطات جديدة من أجل السماح لدخول اللجنة لقطاع غزة، لأنه هو فعليا لا يريد أن يعيش أهالي قطاع غزة براحة نفسية، هو بده إياهم الاحتلال يظلوا عايشين في ظل عدم وجود استقرار، لا سلم لا حرب. وهذا قلنا سابقا سامر بأنه أصعب يعني جزء على الفلسطيني أن يعيش الحالة الموجودة حاليا، لا سلم لا حرب. فبالتالي الاحتلال ونتنياهو يريد أن يبقي الفلسطيني في هذا الحال. أضف إلى ذلك أنه البعض يتحدث بأنه خنق غزة هو ضمن الدعاية الانتخابية لنتنياهو اللي مفروض تصير مثلا في شهر 10 الانتخابات، فبالتالي هو معني بأن يبقى هذا الأمر حتى نهاية شهر 10، لأنه هو بيستخدم هذا الأمر وتعذيب الفلسطينيين كدعاية انتخابية له، هذا إذا لم يقم بعملية عسكرية في قطاع غزة كما حذرت بعض المصادر. ولكن في النهاية هو معني بخنق الفلسطينيين لأنه بيستخدمها كورقة في انتخابات الإسرائيلية القادمة.
0: الله يسعد صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد، تحياتي، الله يرضى عليك. تسلم تسلم. يسعد صباحكم وتحية طيبة لكم جميعا، شكرا لكم على حسن استماعكم، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدراكونا هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في حروب ما بتمشي على الأرض بس بتيجي من السماء، في طيارة صغيرة مروحياتها بتلف بسرعة بس تأثيرها ممكن يكون مدمر. هاي هي الكواد كابتر أو الطائرة المسيرة، والاحتلال الإسرائيلي استخدمها كسلاح طيار في معاركه ضد الفلسطينيين. الكواد كابتر أو الطائرة المسيرة صغيرة الحجم صارت أداة فعالة بيد الاحتلال، خصوصاً بالعمليات داخل المناطق المكتظة زي المخيمات والمدن الفلسطينية. تتميز بصغر حجمها وسرعتها العالية، وبتقدر تدخل أزقة ضيقة ما بتوصلها الطيارات الكبيرة أو الجنود. والاحتلال استخدمها مش بس للرصد والتجسس، كمان للهجوم المباشر من خلال إلقاء قنابل صغيرة أو حتى تفجير حالها وسط مجموعة من الناس أو المقاومين. الكواد كابتر مش مجرد طائرة مسيرة، هي عين في السماء وأحياناً قبضة قاتلة بصمتها. ورغم تطورها التكنولوجي إلا أنها صارت رمز للقمع ووسيلة بترعب المدنيين، خصوصاً في غزة والضفة. والسؤال اليوم، هل التقنية الحديثة عم تخدم السلام ولا عم بتزود آلة حرب بأجنحة جديدة؟ تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
8: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
9: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

مستمعينا الكرام، في تغطية خاصة ومباشرة، جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر قبل قليل على ما يبدو شقة أو غرفة داخل منزل عائلة الزاغة في منطقة المستشفى الوطني، ويبدو هناك حريق، وهناك دعوات وصلتنا من صاحب المنزل لوصول الإطفائية. نعم، وصول الإطفائية، دعوة للإطفائية للوصول إلى المكان. يبدو أن الجيش الإسرائيلي في هذه الدقائق يستعد للانسحاب. إحنا نتابع أول بأول انفجار داخل منزل عائلة الزاغة في مدينة نابلس قرب المستشفى الوطني، ودخنة كثيفة جدا في المكان في هذه الدقائق. 0594 4544.

0: مباشرة المهندس فراس الزاغة صاحب المنزل.
1: ألو.
0: الحمد لله على سلامتكم فراس، شو اللي صار؟
1: الله يسلمك حبيبي، فجروا البيت وعندنا حريق كبير، ضروري إطفائية بأسرع وقت، ما في عندنا أي إمكانيات نعمل أي شيء.
0: شو من المنطقة وين المكان بالضبط؟
1: تحتاني.
0: وين المكان بالضبط؟
1: شارع الحجة عفيفة من فوق.
0: انفجار، انتوا نزلتوا انسحب الجيش؟
1: احنا انسحب الجيش للشباب الضارة تحت، واحنا خرجنا من البيت اللي كنا فيه، فجروا البيت التحتاني والحريق فيه، حريق كبير في قلب البيت،
0: حريق
1: على بقية العمارة.
0: نعم، اذا منزل عائلة الزاغة قرب المستشفى الوطني.
1: المستشفى الوطني بس يجوا من الجهة هاي، اجت الاطفائية.
0: وصلت احنا بلغناها
1: ان شاء الله انه يمرقوهم، بس نسأل الله.
0: في اي اعتقالات يا فراس؟
1: ايش؟
0: اعتقلوا حدا؟
1: لا ما في اعتقالات، بس
0: انسحبوا. اخذوا حاتم معهم؟
1: كان حاتم معهم.
0: طب اخر سؤال معلش، يعني اللي انفجر ايش؟ بيت يعني غر شقة بيت؟
1: فجروا شقة.
0: شقة كاملة.
1: مش السبب. فجروها، احنا تفاجأنا، ما كنا فاكرين انه في اي شيء، يعني لانه ما اصلا ما في اي شيء مطلقا، ما بنعرف ليش حتى هيك صار.
0: انتوا هلا وين موجودين؟
1: احنا في المنزل المجاور لعمارتنا.
0: بعرف انه وضعك صعب.
1: انه مناشده انه بس الاطفائيه باسرع وقت.
0: وصلت.
1: ما في عندنا اي امكانيه،
0: ماشي. شكرا فراس، الحمد لله على سلامتكم. اذا الان والد الاسير حاتم الزاغة، المهندس فراس الزاغة كان معنا على الهواء مباشره، ومناشده للاطفائيه بمحاوله الوصول الى المكان نظرا لتفجير منزل، شقه في البنايه. نعم، شقة في البناية الموجودة فيها عائلة الزاغة قرب المستشفى الوطني، صاحب المنزل المهندس فراس الزاغة.

الإطفائية، خلينا نحاول نتواصل مع الإطفائية بلدية نابلس، إذا ممكن نتواصل مع الأخ سلطان الميناوي أو بشار الدلال أو أي صاحب، أي شاب من فرقة الإنقاذ. الآن الانفجار شديد وهناك على ما يبدو المنزل هو لعائلة الزاغة، المنزل لعائلة الزاغة. اللي يعني تواصلنا مع المهندس فراس، هو ابنه اسمه حاتم أسير، جاء الاحتلال فيه قبل حوالي ساعتين إلى البيت، وبعد ذلك العائلة تم حشرها في بناية تانية، نقلها لبناية تانية، ووقع الانفجار قبل دقائق من الآن. إذن انفجار شقة، انفجار شقة لعائلة الزاغة في مدينة نابلس، احتلال أحدث تفجير كبير داخل منزل عائلة الزاغة في نابلس، وإحنا الآن على الهواء مباشرة في هذه التغطية المباشرة للتطورات الميدانية في نابلس. إذن الاحتلال الإسرائيلي فجر شقة قديمة على ما يبدو لعائلة الزاغة في مدينة نابلس، وتحدثنا قبل دقائق معدودة مع صاحب المنزل المهندس فراس الزاغة.

0: زميلنا عبد الله البحش موجود في الميدان. عبد الله الحمد لله على سلامتكم، اخر التفاصيل.
1: يعني على ما يبدو سامر نحن في اللحظات الاخيره لهذا العدوان العسكري الاسرائيلي. بالفعل اليد الاحتلال الاسرائيلي بدات بالانسحاب من المكان في هذه اللحظات بالتحديد من محيط المنزل الذي تم تفجيره قبل 10 دقائق تقريبا. جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بتفجير احد المنازل السكنيه في هذه المنطقه، وبالتالي اندلعت نيران كبيره جدا، يعني لا تزال ألسنه اللهب والدخان تتصاعد لغايه هذه اللحظه من داخل هذا المنزل الذي تم تفجيره. جيش الاحتلال الاسرائيلي بالفعل منع طواقم الاطفائيه او طواقم حتى بعض المسعفين الذين يحملون الطفايات اليدويه من التقدم او الاقتراب من هذا المنزل لاخماد هذه النيران. وسمعنا صوت صراخ لاطفال وسيدات من محيط هذا المنزل الذي قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتفجيره قبيل ان ينسحب. عدوان عسكري استمر اكثر من 4 ساعات. جيش الاحتلال الاسرائيلي
0: داخل عبد الله ايش مين المنزل؟ احنا كان معنا صاحب المنزل بس بدي موقعه بالضبط، وين الموقع بالضبط؟
1: الموقع بالقرب من ديوان التميمي او بالقرب من مركز الاغاثه الطبيه الفلسطينيه على مقربه من او خلف مستشفى الوطن. هناك بالفعل كانت العمليه العسكريه وهذا العدوان العسكري، وبهذه اللحظات وانا اتحدث مع الجيش الاحتلال الاسرائيلي انسحب من محيط الموقع باتجاه منطقه شارع الاتحاد واتجاه المنطقه الغربيه لمدينه نابلس.
0: انسحب انسحب الاحتلال، نعم انسحب الاحتلال بشكل كامل.
1: بالفعل انسحاب الان من محيط المنزل ومن محيط المستشفى الوطني ومدرسه الكندي، ولا زالت مركبات الاطفاء تصل تباعا ومركبات الاسعاف الى موقع البيت الذي تم استهدافه وتفجيره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. خلال هذا الاقتحام سامر ايضا اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي. جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلق القنابل الغازيه باتجاه الشبان، وبالتالي كان هناك ايضا استهداف للطواقم الصحفيه بالقنابل الصوتيه.
0: قدرتوا توصلوا عبد الله البحش؟ قدرتوا توصلوا الان وانا بتحدث معك؟
1: انا في طريقي الى المنزل على مقربه من المنزل، وطواقم الاطفائيه تهرع في هذه اللحظات الى المنزل. يعني الجميع هنا يعمل، المسعفون مع رجال الاطفاء لاسماد هذا الحريق الذي تسبب به هذا التفجير من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: في نيران، نيران عمالها بتتصاعد في المكان صحيح؟
1: بالفعل، والان يتم اخراج جرات وانابيب الغاز من داخل المنزل. هناك اضرار في الموقع بشكل كبير بفعل هذا التفجير الذي قام به جيش الاحتلال الاسرائيلي. نشاهدهم ايضا مواطنون بادوات بسيطه يقومون بالمشاركه في احماد هذا الحريق. هذه الصوره لغايه اللحظه
0: فعلا. نعم نعم، شكرا عبد الله، شكرا شكرا عبد الله. اذا احنا بنتابع اول باول اخر التطورات الميدانيه بالنسبه لتفجير الاحتلال الإسرائيلي منزل قبل قليل في مدينة نابلس، منزل عائلة الزاغة. على ما يبدو هي شقة في أسفل المنزل، في أسفل العمارة السكنية، بعد ما تم نقل كل السكان إلى عمارة مجاورة، وأحضر معهم الاحتلال الإسرائيلي، أحضروا معهم حاتم فراس الزاغة أسير، تم إحضاره إلى المنزل. وبعد ذلك الاحتلال فجر عبوة أو فجر الشقة على ما يبدو حسب التفاصيل الأولية. احنا منتابع أول بأول في هذه التغطية المباشرة عبر أثير راديو حياة.

0: إذا وصلت قبل دقائق معدودة طواقم إطفائية بلدية نابلس إلى الشقة التي فجرها الاحتلال الإسرائيلي قرب الجندول، قرب المستشفى الوطني أو فوق المستشفى الوطني، منزل عائلة الزاغة. حتى الآن الدخان المتصاعد منها بشكل كبير جدا، أدخنة سوداء، والنيران اندلعت في الشقة بشكل كامل. تحدثنا إلى المهندس فراس الزاغة، هو صاحب المنزل وهو والد الأسير حاتم الزاغة اللي الجيش الإسرائيلي أحضره إلى البيت لمتابعة، أو يبدو أنه تم يعني إحضاره إلى المنزل، وبعدها تحدث شوي مع عائلته، ثم تم وضع العائلة جميعا في تم وضع العائلة في شقة مشاورة. إذا سلطان المناوي مدير إطفائية بلدية نابلس. شمس أبو غزال، شمس مساء الخير، صباح الخير.
1: صباحك صباح جميع المستمعين، حيا الله.
0: الله يعطيك العافية أخي شمس. إيش الأنظار أو المعلومات اللي وصلتكم بشكل أولي؟
1: يعني فرق الإطفاء موجودة مباشرة فوق سماع صوت الانفجار الذي تفاجأنا فيه وتفاجأ جميع السكان فيه. يعني ما كان فيه، يعني حسب ما جرت بالعادة أنه عادة بعطوا زي تحذيرات أو إخطارات للمجاورين في حال أنه تنفيذ تفجير، ولكن هذا حصل مفاجأة وتم إرسال طواقم إطفاء للموقع، تم منعها أو حين وصولها يعني في بداية الأمر، ولكن الآن تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق. يعني تفاصيل إضافية لسه مش متوفرة عندنا لأن الفرق عاملة حاليا، فبانتظار يعني
0: تحركت كل الطواقم. أنا شفت فيديو صارت واصلة السيارات الإسعاف الإطفاء اللي تابعة لإطفائية بلدية نابلس، صارت واصلة
1: صحيح موجودة وعمالهم بيشتغلوا، عشان هيك يعني ما فيش عندي لسه معلومات راجعة من الموقع، ولكن إن شاء الله إنه الأمور تحت السيطرة
0: إن شاء الله. ما في عندكم أي معلومات إنه لا سمح الله في إصابات أو كذا نهائيا؟
1: لا يعني المفروض يعني متوقع إنه لا، إن شاء الله إنه يكون هيك يعني إنه الأمور تمام
0: إن شاء الله. إحنا رح نتابع معك شمس أول بأول في حال جد أي جديد إن شاء الله.
1: سمح الله
0: نرجع لك فورا. نعم، إذا انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة بشكل كامل، والآن طواقم الهلال الأحمر وطواقم الإطفاء وصلت إلى المكان. إحنا في متابعة مباشرة لهذه التغطية عبر أثير راديو حياة وعلى البث المباشر لصفحة راديو حياة على منصاتنا المختلفة. راح نحاول نتواصل بشكل سريع مع حدا من الهلال الأحمر أو الإغاثة الطبية حتى نطمن فقط على وجود على الناس الموجودين هناك، لأنه في كبار بالسن وفي مرضى. نحاول نتواصل ومعرفة آخر التفاصيل بشأن ما الذي جرى. إذن متابعة فورية لهذه التغطية عبر أثير راديو حياة. من حوالي 20 دقيقة أو أقل بقليل، الاحتلال الإسرائيلي فجر شقة في بناية تعود لعائلة الزاغة، عائلة الأسير حاتم فراس الزاغة. حاتم اعتقل من حوالي 10 أيام من منزله في نابلس، والاحتلال أحضره قبل ساعتين إلى المنزل، وبعد ذلك قام بنقل كل العائلة إلى بناية مجاورة، وهناك كان تفجير

تفتيش المنزل ومن ثم تفجيره، تفجير شقة في منزل تعود لعائلة الزاغة قرب المستشفى الوطني في نابلس، وانسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.

لمن انضم إلينا في هذه الدقائق، جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 20 دقيقة من الآن قام بتفجير شقة في بناية تعود لعائلة الزاغة خلف المستشفى الوطني. العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت حوالي الساعة 5 فجرا، وأحضر الاحتلال الأسير حاتم فراس الزاغة إلى المنزل، وبعد ذلك قام بنقل كل أفراد العائلة في البناية إلى بناية مجاورة، وهناك كان تفتيش للبناية ومن ثم تفجير عبوة على ما يبدو عبوة ناسفة أو تفجير الشقة. حتى الآن الصورة غير واضحة، لكن تصاعدت النيران بشكل كبير والدخان عم أرجاء المنطقة، وطواقم الإسعاف والهلال الأحمر والإطفائية وصلت إلى المكان وهي تتابع أولا بأول هذه أو هذا الحدث في محاولة للسيطرة على الأمور. وإحنا بنحاول نطمن إنه الحمد لله ما يكون في إصابات، خاصة وجود كبار للسن وأيضا في محيط المنطقة من الجيران.

0: راديو حياة يتابع معكم آخر التفاصيل أولا بأول بشأن الأحداث الجارية في مدينة نابلس. لمن يسأل، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من المكان، وهناك تفجير على ما يبدو لشقة في بناية تعود لعائلة الزاغة في منطقة خلف المستشفى الوطني. في هذه الدقائق متابعة أول بأول. دكتور غسان حمدان معنا على الهواء مباشرة. دكتور، الحمد لله على سلامة الجميع.
1: الله يسلمكم سامر، والحمد لله.
0: آخر التفاصيل دكتور، وين وصلتوا؟
1: يعني هلأ في عملية إطفاء للمنزل اللي تم تفجيره، وأدى التفجير إلى عملية حرق كامل للمنزل، وهو طابق أرضي لبيت الزاغة، بيت أبو حاتم الزاغة، بعد اعتقال نجلة من أسبوع. يعني هم قاموا بعملية المداهمة بعد أسبوع من اعتقال ابن أبو حاتم، وقاموا بعملية تفتيش دقيق، وبعد ذلك قاموا بتفجير المنزل، وهذا أدى إلى حصول حريق كبير في داخل المنزل. وكان في جرات غاز، يعني البناية تقريبا مكونة من أكثر من 3 طوابق، وفيها عائلات وأسر، وبعتقد هذا جزء من جرائم الاحتلال اللي بيرتكبها بحق الناس في مدينة نابلس، في محافظة نابلس، في الوطن بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني هم ما اهتموا بوجود أطفال، بوجود أسر وعائلات في داخل المنزل، وقاموا بتفتيشه وحصل حريق، ولطف رب العالمين فقط يعني ما فجرات الغاز. والإطفائية بلدية نابلس يعني بجهودها مع الطواقم الطبية والصحفيين كانوا موجودين، تم السيطرة على الحريق بشكل كامل، لكن في هناك خراب كبير في المنزل. الله بعوض الحمد لله انه ما في يعني اصابات وما في يعني.
0: دكتور، الشقة المستهدفة عفوا هو تفجير، يعني من الصورة الأولية ومن تجربتك، هو تفجير عبوة داخلها ولا تفجير الشقة نفسها؟ لأنه طلع
1: لا
0: نار.
1: هو تم تفجير الشقة نفسها، يعني كان في، احنا شاهدنا جنود الاحتلال هم بيخرجوا أسلاك وبمدوا أسلاك في داخل المنزل، يعني هو تفجير مقصود، مش مسألة عبوة أو غيره، يعني حسب ما شاهدنا احنا ما بنعرف بدقة، لكن يعني شفنا أسلاك يعني تمت
0: تفجير الشقة. الشقة نعم. مأهولة دكتور غسان؟
1: هي مأهولة، يعني صحيح الشقة مأهولة نعم صحيح، وموجود فيها عائلة
0: عفش، يعني فيها عفش، يعني عشان هيك النار اندلعت فيها.
1: صحيح، كل ما في كله انحرق، يعني كل شيء محروق.
0: نعم،
1: كل
0: نعم.
1: المكونات وحتى
0: الحمد لله ما في إصابات. ما في إصابات؟
1: لا إصابات ما في الحمد لله.
0: ما في إصابات. الوضع الصحي لكبار السن، للأطفال، للمرضى، كله تحت السيطرة؟
1: كله الحمد لله تحت السيطرة، وما في يعني أي يعني أي إصابات في العائلة وفي الأسر وفي
0: ذلك. نعم، شكرا دكتور غسان، وفي حال جد أي جديد نرجع لك إن شاء الله. مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس دكتور غسان حمدان.

0: إذن تذكير أخير قبل انتهاء هذه التغطية الخاصة. الاحتلال الإسرائيلي فجر شقة في بناية تعود لعائلة الزاغة خلف المستشفى الوطني في نابلس. العملية العسكرية بدأت حوالي الساعة 5 فجرا وانتهت قبل 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن. كانت قوة عسكرية ضخمة اقتحمت المنطقة، وكان معهم الأسير حاتم فراس الزاغة، وبعد ذلك دخلوا إلى الشقة ومدوا أسلاك وقاموا بتفجير شقة ضمن بناية سكنية بعد نقل كل سكانها إلى بناية مجاورة. اندلعت النيران في الشقة بشكل كبير خاصة إنها مفروشة، والآن طواقم الإسعاف والدفاع المدني وطواقم الإطفائية والإغاثة الطبية كلها موجودة في المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة، وإن شاء الله تكون مرت على خير. إذن إلى هنا ننتهي في هذه التغطية. كان معكم سامر خويري دقائق، وتكمل معكم الزميلة أنغام صوالحة برنامج يوم بيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: والليرات أحسن أبهج.
1: مش مشكلة، دولار ليرة كله
0: عملة. المهم الفكرة.
1: شو أخبارك يا أنغام؟
0: والله فضل من الله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين. طب حين مع أميرة أكيد
0: يوصل
1: وعلى حازم صبح الغالي.
0: خلص صباح الورد لأميرة وحازم.
1: المهم شو سؤالكم أنغام؟
0: شو صار؟ بإيش بالزبط شو صار؟
1: سؤال حلقتكم انتو ايه؟
0: وين بتحب تحضر المباريات عفوا، بالبيت ولا بتحب تحضرها مثلا بمكان عام مع اصحابك؟ تابعت المباراة تبعت امبارح اليوم، مين بتتوقع تفوز، الارجنتين ولا مصر؟
1: هلا امبارح بدنا نحكي هارب لك للبرتغال وإشي متوقع يعني، ومبروك للإسبانيين الله يهدي بالهم يا رب. اكيد الجنة بدون ناس ما بتندات يا انغام. وحلوة الجامعات وحلوة، بس حلو انه تكون انت بتشجع فريق وكل الموجودين فريق ثاني. والفريق اللي انت بتشجعه لحاله يفوز، يعني حلو هذا الاشي.
0: صح.
1: جربت متعته مع شو اسم البرازيل والنرويج؟
0: ايوه.
1: كنت قاعد بالبوليفارد بحضر ومبسوط، كل المشجعين هناك برازيل وانا الوحيد النرويجي. فشعور حلو، واكيد يعني اليوم راح نكون معكم بالمنتزه
0: يا ميت وردة.
1: في عندكم اليوم
0: فعالية مبادرة فعالية. نحضر مع بعض الأرجنتين مع مصر.
1: أيوة بالضبط.
0: والمهم تنزل لعنة الفراني على الأرجنتين.
1: شوفي يعني العاطفة تبعتنا مع مصر، بس أكيد القلب أرجنتيني يعني. يعني فريق مشجعينه من إحنا صغار.
0: أيوة.
1: ما بنيجي بنبيعه هلا عشان مصر، ماشي إن شاء الله بتفوز مصر وإن شاء الله الأرجنتين.
0: إن شاء الله.
1: فرحتنا بتصير فرحتان.
0: يلا بش بعرفني.
1: يعني شوفوا بصراحة اللي بيفوز بالنسبة لنا فرحة، بس فوز الأرجنتين فرحة أكبر. لأنه خلص آخر المونديال لميسي، خليت يوخده بلكي طلع ببياضة وجه زي ما بيحكون.
0: أها. يلا خلينا نشوف.
1: شوف الكأس أرجنتيني إسباني واحد منهم. وإن شاء الله خير.
0: إن شاء الله خير. هلا هلا أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: مؤمن بيقول لي رونالدو تاريخ لحاله بطولة أصلا، بالضبط كأس العالم خسر رونالدو. فلاح بيقول لي انتهت مسيرته بالجنسية البرتغالية، فكدك تقول انتهت مسيرتك بالتشجيع يا فلاح. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الخير تنغام.
0: أهلا. صباح الورد.
2: الله يصبحكم ويهدي بالنا وباكم ويرحم شهدائنا وشهدائكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم.
0: يا رب يا رب.
2: الله يهدي بالنا وباكم.
0: قول آمين. قول آمين.
2: لا إن شاء الله مع صراعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: بعدين الموت مع الناس، رحنا هي أكيد البهجة مع الناس. أما لو زين بننام بكير نحضر الدار، إذا حضرناه للسهرة
0: بكير. ما هي المباراة بتنحضر؟
2: بتنحضر إن شاء الله، بنحضرها إن شاء الله. وشكرا لرياضة حياة على المبادرات دائما، ما شاء الله عن رياضة حياة دائما، ما شاء الله عن مبادرين دائما مبادرين.
0: الله يسعدك
2: اختي سعد. نشكر المزعج الحبيب الغالي ادهم خربوبي.
0: الله يسعدك.
2: لا ان شاء الله فوز بلا ميسي بلا الارجنتين
0: عن جد.
2: خلص ان شاء الله احنا نغلب ان شاء الله.
0: ان شاء الله هيك مفاجأة غير متوقعة.
2: احنا مع التفارب.
0: اها. ومعنا نشوفك كل اليوم ولا بدك تحضر بالبيت؟
2: لا بالبيت. بالبيت. لا تبقوا بيوتكم. لا تبقوا بيوتكم كل مقابل على البيت. عبدال عبدال ان شاء الله. ان شاء الله مصر تغلب والمرة تغلب وعلى النهاية ان شاء الله. ويسعد مساكم جميعا.
0: اهلا صباح الخير. تمارا بتقول هي ما بتحب تحضر مباريات، بس كفكرة تعمل المباريات خارج المنزل بمكان عام. اللي بيحبوا التغيير زي بقية العالم مش غلط، الأشخاص المهتمين تحديدا بيكون زيهم زي غيرهم، خليهم ينبسطوا لأن الشعب الفلسطيني يستحق الفرح. يوسف حسام حسن مدرب المنتخب المصري قال وصرح مبارح أنه أو جميع وسائل أمام جميع وسائل الإعلام بضرورة الوقوف مع أهل فلسطين وغزة. فعليا موقف مشرف أمام جميع أنظار العالم. هذا الموقف يحتاج للكثير من الشجاعة. لهيك لازم نحب مصر، مش ملازم، احنا بنحب مصر واحنا معهم لاول مره. راح يشجع يوسف حدا ضد ميسي، ولكن مصر وشعبها بيستاهلوا الفرح. ويارا بتقولنا كاس العالم خسر رونالدو، انا هاد كنت عم بقول فيه من الصبح. صباح الخير. انا برازيل بس انا بحب رونالدو. يعني كان يعني صراحه بحس انه كان يستحق انه يطلع ب لا ما انا شرحت لك كيف. لا ليه ليه لا لا لا لا يعني بخلص هذا آخر مونديال بيلعبه فقط لغير. هلا هو بده يكمل ما بده يكمل، هذا إشي بيرجع له 41 سنة.

0: صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: والله امبارح انا روحت مع عبد الله اللي حكى معك بشوي هلال، كنا نتحدث عن المباراه. ليه اسبانيا بتفوز؟
0: انت اسباني يا ابو مصعب.
1: انا اسباني. هو اسباني، هو اسباني دير بالك، يعني وصلوا وراح يلعبوا مع بلجيكا. منيح ما لعبوا، يعني راح يوصلوا للنهائي، راح يوصلوا للنهائي. اسبانيا راح توصل، راح توصل، يعني اي الظروف. ان شاء الله رب العالمين انه الليله بيكون الفوز عربي بصراحه، يعني
0: ان شاء الله يا رب.
1: علم اسرائيل، نرفع علم فلسطين والمدرجات. طبعا انا مش راح احضرها بالمدرجات، احضرها انا دائما بحضر المباريات اذا كانت قبل العشرة بحضرها في المحل. ماشي
0: ماشي.
1: واذا كانت بعد العشرة للوحدة بحضرها بالبيت، وتعون الفجر بنساهم لاني بدي انام.
0: نوم العوافي.
1: انا خلص هدول يعني للوحدة
0: بيخلف علينا، بكفي.
1: يعني دائما بحضر مباريات اللي بعد العشرة في البيت. يعني ما بحبش انا، بحبش انا اذا بسمع لي كلمة ناشفة من هون ولا من هون من الجماهير انا بدايا. اللي بغلط ولا شو بعرفني، يعني بفكروا حالهم الحرية كاملة عندهم.
0: بالضبط، صحيح صح.
1: صراحة يعني اليوم راح الله اعلم انه راح تسمعوا الفاظ بذيئة في الملعب في المدرج.
0: لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، لا نحاول نسيطر.
1: لا ما بصير، لان انا حضرت مباريات كثير، يعني كنت احضر اكبر من هذا الحكي، بس ان شاء الله انه ما بصير. ان شاء الله انه بيكون هدوء وانضباط في المدرج.
0: هي
1: بتامل من رب العالمين
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: هلا هلا يا عم، يسعد صباحك.
1: الله يجبر دار الزاغ ويجبر
0: يا رب يا رب. اللهم امين.
1: الله بعوضها احسن وفرج عني بالهون. واحنا طبعا هاي كلها منغصة للحياه، كنا قديش كنا مبسوطين هذاك الليل والنهار.
0: والله
1: علينا الله يعني. ان شاء الله رب العالمين الفرج، الفرج العاجل لجميع الاسرى
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعني. اهلا اهلا. 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. عبير بتقول يسعد صباحكم، الفوز ان شاء الله للمنتخب المصري ومساعدة المباراة بالبيت وبين العيلة احلى. صباح الورد يا عبير. عبير من الناس اللي تحب تحضر المباريات بالبيت على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني منشوف إحنا منحس إنه متابعة المباريات إلها هيك نكهة خاصة، إلها أجواء معينة. بس سؤالنا لليوم، وين المتعة أكتر، تحضر المباراة برا البيت ولا جوا البيت؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بيقول لي شو اسمه احجز له قدام لحد ما يوصل. شو رايك هند؟ ما انا بعرف، مو انا لو عندي يعني 1% اني اصدقك انك جاي اوكي ولا يهمك، شو بعرفني. يوسف بيقول انه رونالدو لاعب عظيم وما حدا بيقلل منه الا جاهل، بس وجوده مع المنتخب كان تقيل صراحة. لاعب بعمره ولعب أكتر من شوط صعب، يعني لو تم إعطاء فرصة للاحتياط بيقول يوسف كان رح يكون أفضل. لكن للبرتغال كلمة تانية، ودائما ما البرتغال فازت بآخر اللحظات لما بيخرج رونالدو، مش تقليل منه بس العمر أحكام. كان الأفضل إعطاء فرصة للآخرين، ولكن مدرب البرتغال غلط نفس غلط مدرب البرازيل لما أعطى مجامل نيمار، والمجاملات كانت سبب في إقصائهم. صباح الخير يا بيقول لي إذا حجزتي لا كان مصاب، إذا حجزتي لي وعد لآجي. جاع بالي أصدقك يا مؤمن والله، بس ما بدي. في عنا سوسو قناديلو، صباح الخير. بنت جرير قناديلو، يا ميت وردة يسعد صباحكم. بالنسبة لإلها ما بتحب تحضر المباراة برا مع جمعة الناس، ولو سمحتوا حطن أغنية هنا مصر. جاهزين توفية. صباح الخير، ألف مبروك لإسبانيا، ولا عزاء لرونالدو. شو عاملكم رونالدو؟ والحمد لله خسرت أمريكا، واللهم لا شماتة. لا شماتة ونص، والدار أحلى لحضور المباريات. صباح الخير، 2379143، واللايف موجود على صفحة راديو حياة على

زي ما رونالدو هذا اخر مونديال، هذا اخر يوم تقدم هاند، ايش بيه بطلت.

0: وانا حته منك طبق الاصل وكفايه اني امي وحبيبتي تبقى مصر.
1: هيك بدك تعملي بالمباراه اليوم؟ فيش ثقه؟ لا يعني قصدي لا، لانه مش رح تيجي يعني يا مؤمن. بتحب سوسو بتقول بتحب تحضرها برا يا انغام. خلص ما ولا انا، طب انا قرات انك تحبش تحضريها بايا. لا خلص يعني نشوفك اليوم بالمنتزه ان شاء الله نتعرف عليكي. صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجوده على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. مين احلى، متابعه المباريات بالبيت ولا بمكان عام؟ شو رايك هند؟
2: السن يعني هم بحبوا.
1: وين بتحبي؟ نشوف اليوم ابداعات هند بالمباريات. اول مره اشوف هند هي عم تحضر مباراه، مضطره. تخيلوا هند مضطره اليوم تحضر، يعني ما شوف شو بدها تعمل. يلا ملاك، وين بتحب تحضر المباراه؟ ما بتحضري، ما بتتابعي ولا اشي؟ طيب هون عنا ما بتحضر، بس لو بدها تحضر برا البيت. يارا برا البيت، برا البيت. لا بالدار، لولا حياة بس والله. أكذب؟ لولا حياة ولا والله بالبيت. أنغام، معرض الكتاب وين بالضبط؟ باب الساحة بالنص. اليوم الساعة واحدة. أول ما بتفوتي حتلاقيه عاملين البسطات الكتب والناس موجودة. اليوم الساعة واحدة رح يتم الافتتاح يا تمارا، فلسه في وقت. من اليوم للخميس، من الساعة اليوم من الساعة واحدة للساعة 8، بقية الأيام من الساعة 10 أو 11 للساعة 8 برضو. كمان تمارا خلصنا. رافع بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، بالنسبة لإله بالبيت أحلى، خاصة مع لمة العيلة. طيب خلص توفيق. صباح الورد. 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين أحلى، تتابعوا المباريات بالبيت ولا بمكان عام؟ شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ صباح الخيرات.

صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كمان مرة للي عم بيسأل عن معرض الكتاب، رح يكون بالبلد القديمة باب الساحة. مستمعينا الكرام، اليوم الفعاليات رح تكون الساعة 1 لساعة 8 الافتتاح، وبقية الأيام رح يكون الساعة 11 للساعة 8. كمان مستمعينا الكرام، هي فرصة لنروح على المعرض وتشجعوا أولادكم على القراءة وتشوفوا العناوين، فرح يكون في مشاركة مختلفة لدور النشر، ورح يكون في عنا توقيع كتاب، وفي يوم الخميس رح يكون في فعاليات للأطفال ومعلومات عن نابلس. بالإضافة لليوم الثاني أتوقع رح يكون في بما يتعلق بالحركة الأسيرة. فارس محمد، صباح الخيرات للجميع، كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخب مصر بمباراة الليلة، ومن أرض فلسطين تبقى المحبة والدعاء بالنصر لكل من يحمل اسم العرب بفخر. والله كل الاحترام. سوسن شلبي، صباح الورد يا سوسن، أهلا وسهلا. لا هو هذا إشي تاني، ما بيلعب بالمنتخب بالمنتخب المصري. نادي برضه هذاك، بس في والله في امام عاشور والله كان له دور حلو، يعني ظهر باللاعب المصري. فعفوت صغير. صباح الخير. خاص احنا قلنا لك نعمل باص، مالك ما بتتذكر الباص اللي قلنا عنه للمستمعين؟ مين احلى تتابع المباراه بدي اقول لكم بمصر، تتابع المباراه بالبيت تتابع المباراه بالبيت ولا بمكان عام؟ اسمعي صاحبتي بمصر، بخليها تصور الاجواء وتبعت لنا ونحط خاص حياة. هلا ببعت لها وبقول لها صورينا الاجواء كيف، وفقتي؟ خلص اجاكي. هلا يا رب يا الله، قلنا لك شنو نعمل بس ما عملناش الفيديو لسه.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معكم اكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. اذا سؤال حلقتنا لليوم، بتفضلوا متابعه المباريات بالبيت ولا بمكان عام، ولا بتحبوا يعني اجواء الحماس تشجيع الجمهور، ولا لا بتحبوا بعيد عن الإزعاج والأصوات العالية؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بسمع الفيديو اللي بعته أدهم بدي أشوف يعني بعلك بنفع نحطه.
0: شو الفيديو؟
1: أول إشي بلاش يكون في إشي
0: اسمعي
1: أزبط.
0: يلا.

صباح الخير مستمعينا الكرام، إن شاء الله دائما الصباحات تكون مليئة بالأمل وهدات البال، ويعني أكيد بالرغم من كل شيء هيك بنغص بحياتنا إلا أنه حياة وراح تمشي. اليوم السؤال مستمعينا، مين أحلى؟ بتحسوا أحلى نتابع المباراة بالبيت ولا بمكان عام؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين تتوقع يفوز اليوم، مصر ولا الأرجنتين؟ مين تتوقع يفوز اليوم بالمباراة، مصر ولا الأرجنتين؟ طيب إذن مستمعينا الكرام، أنتوا وين تستمتعوا أكتر بمتابعة المباريات؟ هل بمكان عام كبير بمدرجات مثلا؟ هل تحبوا تختاروا البيت؟ هل ممكن تختاروا أماكن أصغر مثلا مطعم أو كافيه؟ هل مثلا مع الأصحاب تعمل جمعة ببيت حدا من الأصحاب؟ ولا عندك مكان مفضل تاني ممكن تشاركنا فيه؟ ومين تتوقع الفوز؟ لمين تتوقع المنتخب اللي يفوز اليوم؟ هل تتوقع الفراعنة ولا الأرجنتين؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني شفنا ما احنا كيف الكرة شو بتعمل. منطقيا الأرجنتين، بس يعني رح بلكي صارت مفاجأة وأبهرونا الفراعنة، يعني مبهريننا أكيد يعني، بس ممكن يكون الإبهار أكبر اليوم، فإن شاء الله الحليف لمصر بإذن الله تعالى. يا صباح الورد، للأمانة سامي شق بقول بالبيت، خلص أريح له. صباح الورد يا سامي، أحلى وسحلة تعمل يا حبيبتي. هان عمين مراجبين

0: سامي بيقول إذا بدك نتوقع فأكيد الأرجنتين. تمارا بتقول هي بالبيت بتحضر مع أولادها بما أنه زوجها يعني بيروح متأخر من الشغل.
1: صح.
0: صح. أنا وهند مثلا لولا أنه حياة اللي عاملة المبادرة ما منروح
1: يعني
0: احنا بنحب البيت، بنحب نعمل اجواء بالبيت، ما عندنا مشاكل. حتى انا وهند على اماكن ما بنطلع. اذا بدنا نلتقي مثلا عند بالبيت ما في مجال، ما عندنا خيار ثالث، احنا يا بالبيت يا بالبيت. فش ابو علي ام علي بتقول مالها الشاشه اللي عندنا من ايش بتشكي؟ انا هذا اللي بقوله والله. ورده الشام يا صباح وين ام علي بتحب تشجع برا؟ عن جد؟ عن جد؟ بس مش مبين عندي. له له يا ابو علي يا ابي الشوم. وردة الشام يا صباح الفل والياسمين، يسعد صباحكم، احلى صباح لراديو حياة. بتصبح على ام السعد قصدك؟ يسعد صباحكم. لا طبعا بالبيت جو اهدى. سامي بيقول المباراة اللي راح تكون اشرس مباراة بالمونديال، المنتخب العظيم المغرب ضد الفرنسا الخميس الساعة 11. ديليفري بنات وبس. صباح الخير يا آية، يسعد لي الصباح الحلو، يسعد أوقاتكم وأوقاتك. أهلا وسهلا فيك. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين تتوقع الفوز، أرجنتيني ولا مصري؟ مع مين؟ شو بعت لي اللي بده إياه؟ أنا جاهزة. شو بده بس مين؟ فهموني. أنا جاهزة بس شو بده أدهم؟ يلا صباح الخير. أتوقع الأرجنتين. سوسن بتقول واللي قاصد ينبسط ما بفرق معه القعدة إن كانت بالبيت أو غيره، بس أحيانا حلو التغيير. صباح الورد يا سوسن، أحلى وسهلة فيكي.

0: وبدنا نقول صباح الورد لزميلنا أدهم ملك المبادرات. صباح الفل.
1: صباحك أمغام. صباح ربي خير.
0: صباح الخير، كيف أصبحت؟
1: ملوكية الحياة يا أمغام ولكم جميعا، وهذا
0: الله يسعدك
1: المنيع والسند ليلتقط أي مبادرة ويحتضنها ويرعاها، بالعكس تبدأ بذرة صغيرة فيغذيها حياة وتقطف ثمرتها حياة. هذا هو الجهد الجماعي، الجهد المشترك تحمل الهدف ورسالة واضحة إنه الأسرة الواحد والفريق الواحد والهدف الواحد، وبالتالي إن شاء الله النجاح دوما حليف
0: إن شاء الله يا رب. هذا هو شعارنا براديو حياة. شو أدهم، طمنا كيف الاستعدادات وكيف الجهوزية اليوم للساعة 7 إن شاء الله؟
1: والله أنا قبل ما أحكي عن الاستعدادات أنا حب أحكي عن الرسالة. هذه اليوم المبادرة تحمل رسالة عديدة، ولها نحن هنا في فلسطين لما بنسمع أنه غزة بيحطوا شاشات رغم الألم رغم الوجع رغم الفقدان، وعم بسمعوا هذه رسالة أن شعبنا يستحق الحياة، شعبنا يبحث عن بركة أمل، بركة سعادة، بركة فرح، وهذا هو المطلوب، لأن فرحنا في فلسطين له رسالة، وهي رسالة تحدي ورسالة إصرار ورسالة مقاومة ورسالة تحمل معاني عديدة. فبالتالي بث المباراة اليوم في ظل هذه الأجواء، ونحن أصبحنا اليوم على خبر اقتحام للجيش الإسرائيلي وتفجير إحدى البنايات هنا في نابلس والشقق السكنية، فهذا ما يريد الاحتلال ننقص علينا. إحنا مش بعيدين عن الناس ولا عن همومها، وحياة لربما من الإذاعات اللي رصدت ورصد لها عديد كبير من المبادرات مع كل شرائح المجتمع. يعني في الناس مثلا ممكن يقول لك الله أكبر عاملين فعالية تكلفكم 5-7-8 آلاف شيكل وزعوهم على الفقراء، احنا وزعنا بالزمان طيب. لو حطتوهم للفقير، احنا اليوم المبادرة مجتمعية بحت، بمعنى ما في حدا نازل رعاية انه بده يحط اعلان له ولا دعاية له ولا بده يتفهرج في هاي المباراة. هاي المبادرة هي رسالة تنموية مجتمعية، مسؤولية مجتمعية من شركاتهم ورجال أعمال نابلس. يمكن لأول مرة كنت تشوفوا فعالية يقف على رعايتها 19 شخصيات اعتبارية في البلد ورجال أعمال، ولا واحد اسمه مذكور، ولا واحد إعلانه نازل على الشاشة، ولا واحد بده يقول أنا اللي راعي، لأن الرسالة مجتمعية كما حياة. يعني بمعنى إحنا نازلين على المبادرة مش بزنس، ومش هنحط في جيبتنا ولا شيكل، إذا ما دفعناش من جيبتنا يخلف على الله. وبنفس الوقت الناس اللي محتضنين ناس ما متطلع إنه أنا إيش بدي أقطف، كم واحد يشوف إعلاني، كم واحد بده يعرف إنه فلان دفع. فبالتالي هاي رسالة مجتمعية تنموية في المسؤولية المجتمعية لأول مرة في هذه المحافظة بهذه الصيغة بهذه الصورة، واحتضان من أم المؤسسات حبيبتنا وكبيرتنا بلدية نابلس اللي التقفت هاي الفعالية. أنا اليوم هين الآن في المسرح عم نجهز الترتيبات، يعني فخور جدا إن أنا جيت على المسرح لقيت النظافة جاهزة، لقيت فريق الإخواننا في بلدية نابلس كخلية نحل الإخواننا في النظافة عم بيجهزوا، مش بس في المدرج، يعني هل جزء بعت لهند الفيديو، حتى في المنطقة المحيطة في المدرج المنطقة الزراعية عم بيشتغلوا على عليها. فبالتالي هذا الجهد الجمعي، احتضان مبادرة من حياة، احتضان من بلدية نابلس، ورعاية من رجال أعمال نابلس وشخصياتها الاعتبارية. والموضوع مش بزنس، مش حياة والله رايحين يعملوا لهم شكلين 3-4 مربح من هالفعالية أبدا، إذا ما دفعناش من جيبتنا هذا فخر. واليوم هنا وإحنا بنشتغل حتى في الإعداد، ويمكن معاي وعبود شايفين في اللجنة التحضيرية إنه اسمه فيش حتى مبادرة لتطوير هذه الفعالية لم نحتضنها. يعني والله بدنا نجيب إعلام مطر وفلسطين وتعرض هذه الإعلام، ولا واحد فينا قال شو بكلفه أنا نجيب. والله بدنا نرفع صورة حسام اليوم كرسالة وفاء للشعب المصري، هذا اللي رفع علم فلسطين وأهدى لفوز لفلسطين، يستحق نابلس أن تقول له شكرا على طريقتها. فبالتالي نعم فعالية تحمل من الأهداف المجتمعية أن نحن شعب فلسطين شعب واحد، ويحق لنا أن نفرح وأن نكون هناك باركة أمل تجمعنا الرياضة كما تجمع كل الشعوب. هناك رسالة اليوم عاطفية للشعب المصري، هذا جزء من الوفاء، هذا جزء من الرسالة يحملها هذا الشعب. وكمان مرة في الناس بدأت تنظر إلينا والله أنه ممكن يصير مشاكل، ليه كثير علينا الفرح؟ ليه نحط الجانب السوداء أنه والله ممكن يصير مظاهر هون واختلاط هناك وكذا؟ احنا انا اقول دوما التحدي انك تضع المشكله، والله سلامه عامه بدنا ناخذ كل اجراءاتها وبدنا نكون في صوره احلى صوره في اجمل صوره. خوف من الزعره، من ليش نربط شعبنا بالزعره؟ لا ابدا، احنا شعب راقي وشعب متعلم وشعب متحضر وشعب يستطيع ان يصنع فرح. وبالمناسبه هذه مثل المبادره الاولى اللي بتنفذها حياه، اعطوني مره حدا غبر علينا في اي من المبادرات، بالعكس كان هناك رساله من كل مبادرات حياه. واحنا دائما اللي بيشتغل معها بيعرف انه حياة جاهزين يطفوا حالهم، يعني انا ما عندي مشكله ما حدا يقول مبادرات حياة والناس تفرح، وعملناها. يعني الاسبوع الماضي كانت مباراه ضخمه جدا لحياة في نابلس تكرم شرطتها، بتحدد ورد اسمنا ولا لوجو لنا على كرت دعوه ولا عشاشه، ولا مسؤول من اللي حق في العراف اللي كلماتهم قال شكرا الحياة، ولا كان تفرق معنا لانه ايش هدفنا احنا؟ والله الهدف تنموي، الهدف انه رساله مجتمعيه، نحافظ على هذا الهدف ونصدق في المشاعر، نصدق في الاهداف ونصدق في الرساله، فبالتالي دائما النجاح حليفنا. الله بيعرف وبيعطينا على قدر نيتنا، زي ما هن دائما بتحكي انه والله ربنا بيعطينا على قدر هذه النيه. نيتنا طيبه، نيتنا بلد. وكمان مره لما انعملت فوزي موزي في حفله فرحه العيد، كثير من الناس قالوا والله
0: رح تكون عجقه بالذات،
1: عجقه ونص وخمسه، بس فلسطين تستحق الفرح، واعطونا حدا ما اعجب. وكانت التحديات اكبر من هذه المره في هذه الفعاليه. اليوم الرساله انه احنا شعب فلسطين، بظل كل ما نمر به، بظل عيوننا على غزه والم غزه، وعيوننا على ما الفقد اليومي في فلسطين وشهدائنا واسرانا وكل هذه هذا المجموع، ولكن هي رساله تحدي، رساله صمود، رساله امل، والرساله الاجمل هي رساله وفاء. احنا اخترنا مباراه مصر، يمكن يعني انا يعني بينه وبين الرياضه زي
0: بينه وبين بين القمر.
1: انا بعرفش يعني طاب، ما بعرفش يعني ريال، ما بفرقش عنهم بالمدريد من الاخر، بس انا في
0: موتهم بالحيط
1: في رساله انه شعبنا لازم يفرح ولازم يكون وفي للناس اللي رفع العلم الفلسطيني على المسارح واهدى فوزه لا فلسطين ولا شعب فلسطين. هذا شعب يستحق له ان نقول شكرا. صح. هذا مدرب يستحق ان نرفع صورته اليوم ونرفع علم بلده اليوم ونقول له احنا شكرا، احنا فخورين. فهذه هي الرسائل التي اردنا ان نخرجها اليوم. عن الاستعدادات احنا ما بنرضاش لنكون ناخذ اكثر من 10 من 10،
0: ان شاء الله
1: هيك تربينا وهيك هيك طاقمنا بيشتغل. يعني انا لما باجي احكي اكبر شاشه عرض في فلسطين بقولها وانا بالتم الملان، يعني بنحكي عن شاشه 40 متر عن 10 ب4، عن ضخامه كبيره جدا في هذه الشاشه. الان هي عم تركب، واحنا بالمناسبه بنستبعد في المنتزه وطواقمنا بكل شركاتنا اللي نسجت، سواء من الشركه اللي عم بتنفذ او سواء من اخواننا في بلديه ثالثه. انا بحكي معاكي والان الصيف بلديه نابلس دخلت المسرح عشان مش بس مكنس المدرج ونصه عن جلي جلي حنغسله غسيل، فبالتالي
0: نعد
1: العده لتكون الفعاليه تليق بنابلس، تليق باهلها. انا رجائي من الكل اهلا وسهلا فيكم. التحدي اليوم نقول لكل العالم احنا قادرين نعمل فعاليه بدون زعرنه، بدون تدقيق، بدون اختلاط، بدون اي مظاهر. وهي رساله، هذه الرساله رد على كل شيء ممكن تشوفوه، انه والله انا اقتحمنا اليوم انه فجرت دارنا عشان هيك بدنا نفرح، راح الشهيد عشان هيك بدنا نفرح. وهذه رساله امل، رساله وفاء، رساله انه حياه مبادره بعد مبادره. وكما قال لي امس رئيس ملتقى رجال الاعمال نابلس، قال بدك بنك يكون وراك يلحق على مبادراتكم. فبالتالي الله يعطيكم العافيه، جهد مبارك يا حياة. فخور ان انا ابن هذه الاسرة، ابن هذه العائلة، ابن هذا الراديو. وان شاء الله دوما التوفيق حليفكم. الله يعطيكم الف عافية، وان شاء الله
0: نشوفكم. احنا فخورين فيك جدا ترى ادهم.
1: يسعدك يا
0: الله، يسعدك ان شاء الله. بدنا نشوفك بالراديو ولا نشوفك بالمنتزه هلا؟
1: المنتزه هو كثير بتكون يعني.
0: ان شاء الله يا ادهم. ان شاء الله يعطيكم الف عافية ادهم، اهلا وسهلا فيك يا صباح الورد. تمارا بتقول كل التحية والاحترام للأستاذ أدهم الخروبي، الله يسعدك يا رب يا تمارا. بتقول مصر إن شاء الله. سامي بيقول بده يسألنا مين تتوقع يفوز الخميس، المغرب ولا فرنسا؟ يعني أكيد إن شاء الله بنتمنى الفوز للمغرب يا سامي. ورادي بيقول يعني قبل كل شيء ربنا يهونها على الجميع بغزة وبالضفة، والمفروض الكل يزعل على رونالدو وميسي لأنهم خلصوا دول آخر جيل الذهبي إن صح التعبير، اللي تربينا على إنهم منافسين وحبنا إلهم يعني ما بينتهي، وكبرنا وخلص. آخر مونديال 40 رونالدو 40 آخر مونديال لهم التنين. فعشان هيك كانت خروج كريستيانو رونالدو بتزعل مبارح. بعرفش إذا شفت الصور، وبعرفش إذا شفت التعليقات، إرث طبعا الكل تربى على رونالدو. أيوة ريال مدريد وبرشلونة. يعني نشوفكم اليوم بالمنتزه إن شاء الله مستمعينا الكرام. خلينا نكمل هيك بدايتين بمشوارنا الصباحية بيوم، وتحديدا بالساعة الأولى من البرنامج.

هادية شافع بتقول إن شاء الله الفوز للمنتخب المصري، وهاي المناسبة إن شاء الله تكون بداية خير، وبدها تعايد على ابن أخوها عبود بميلاده. كل سنة هو سالم عبود، صار عمره 6 سنين، إن شاء الله العمر كله وربنا يخلي لكم إياه وتشوفوه إن شاء الله من الكبار. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وين بتحبوا تحضروا المباريات مستمعينا الكرام، بالبيت ولا بمكان عام أو مع الأصحاب.

0: تمارا بتقولنا حتى اليوم الجو حلو عشان حضور المباريات، يعني مش حار، في هواء وبراد، وبتقولنا رح يكون الجو جميل بإذن الله تعالى يا تمارا. وشاعري مثلا صباح الورد يا تمارا، شكرا لإلك، يسعد لي هالصباح. إذن خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد مستمعينا الكرام رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: سوا.
1: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وطبعا عم بسمعنا على 100.8 وحياة.بس. مثل ما دايما احنا متعودين مستمعينا الكرام، كل يوم ثلاثة بيكون معنا فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، واليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم صراحة، وهو متعلق بالفضاء الإلكتروني أو السوشيال ميديا وهذه المساحة الإلكترونية الكبيرة اللي عم بتكون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والأهم من حياة أولادنا حياة أسرنا، وبدنا نشوف شو الضوابط المتعلقة من الناحية الدينية في هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل مع فضيلة المفتي الدكتور أحمد شوباش. يا صباح الخير فضيلة المفتي، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمنضمين لراديو حياة، يعطيكم العافية وشكرا لإنجازاتكم وأعمالكم ومبادراتكم اللي دائما بتنم عن الوطنية وحب الإسلام والعرب والدين، حياكم الله.
1: شكرا جزيلا فضيلة المفتي، هذا واجبنا، شكرا جزيلا،
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك فضيلة المفتي. اليوم احنا فضيلة المفتي عم نحكي عن الفضاء الإلكتروني، فعليا موضوع بسوى نسلط الضوء عليه أكبر كمان. هاي المساحة الإلكترونية الواسعة فضيلة المفتي اللي هي صارت جزء كتير مهم من حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية، والأهم من حياة أولادنا، رح نحكي عنها وعن الضوابط كيف ممكن يعني نستثمرها أيضا بالطريقة الصحيحة. تفضل.
2: أشكركم بداية على اختيار هذا الموضوع الحيوي والواقعي اللي هو جزء من حياتنا، لكن قبل الحديث عن الموضوع أنا بقول الحمد لله على سلامة أبناء شعبنا في نابلس بعد الإجراءات اللي تعرضوا لها في هذا الصباح، وربنا يحفظ على أبناء شعبنا حياتهم وممتلكاتهم وأرواحهم وراحتهم وطمأنينتهم، وإن شاء الله الفرج القريب العاجل لشعبنا. ثقتنا بالله عز وجل أنه لن يتخلى عنا وسيكون إلى جوارنا ومع حقنا المسلوب اللي مضى عليه عقود، لكن إن شاء الله رب العالمين نحن نقابل هذه الأحداث بالواجب الشرعي من الصبر والرباط والثبات ومحبة بعضنا البعض والتئامنا وثقتنا بالله والإقبال على الله عز وجل وعمل ما نستطيعه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن شاء الله الاحتلال إلى زوال وإلى رحيل وشعبنا سيبقى ثابتا على هذه الأرض. ومن مكونات هذه الثبات وهذه الواجبات الشرعية أن نتعامل مع ما يدور حولنا ومع ما نحن بصدد الحديث عنه وفق الأحكام الشرعية والضوابط الشرعية، بمعنى أن الفضاء الإلكتروني هو سلاح ذو حدين، يعني كما ظهرت التلفازات والإذاعات ووسائل التواصل العادية التي كانت تبث الأخبار والصور والمسلسلات، كان الناس والمشايخ يقولوا التلفزيون سلاح ذو حدين، الإذاعة سلاح ذو حدين، كمان الفضاء الإلكتروني هو سلاح ذو حدين، يعني بمعنى قد يكون نعمة قد يكون نقمة، قد يكون شيء كويس نزداد من خلاله علما ونزداد من خلاله اطلاعا، نزداد من خلاله ثقافة، نزداد من خلاله وعيا لما يدور حولنا سواء في الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، وقد يكون نقمة تتسبب لنا في السقوط لا سمح الله الأخلاقي أو السقوط الأمني أو تدمر أسرتنا أو غيره. يعني أنا بالصباح الباكر رأيت على صفحة أحد الصحفيين الله يجزيه الخير مقابلة مع سائق، السائق هذا يعني لا أخفيكم أنا غبطته على ما وضع من مؤلفات صحيحة، يمكن أنا لم أطلع عليها لكن عناوينها تشير إلى أنها أشياء نافعة، فكتب نداءات القرآن الكريم للمؤمنين وكتب أعلام من بلدي، صح سائق سيارة على خط الجبل الشمالي بقول أنا بنتظر نص ساعة أو ساعة لربع أحيانا حتى يأتي دوري في المجمع، على المواقع الإلكترونية العلمية الثابتة، وأتزود منها بالعلم، ومن خلالها زياراتي للمساجد وسماع الخطبة قدرت أكون يعني مواضيع ذات أهمية، وأنا أقدر أنقلها للناس. يعني هذا مثال يحتذى، هذا سائق يعني ترفع له القبعة ويحترم، بعيدا عن من يقعد ساعة ونصف ساعة وساعتين يعني للأسف يضيع وقته في متابعة نكات فارغة أو متابعة مواقع محظورة أو مواقع إباحية أو أشياء تثير الشهوة وما إلى ذلك. لذلك يعني الفضاء الإلكتروني مليء، واللي قديما حدثوا عن أحد المسافرين لما سافر إلى بلاد معينة من بلاد العرب والمسلمين، رجع وقال وجدت كل المساجد والناس اللي تعبد ربنا تذكر الله، في حين آخر قال المليئة بأماكن بيع الخمر والنساء اللاتي يبيعن الهوى وما إلى ذلك. كل إنسان يبحث ويجد ما يريد، وكذلك الفضاء الإلكتروني كما قلت هو سلاح ذو حدين، هو نعمة أو نقمة، هو عبارة عن أشياء ممكن أحصل منها الخير والعلم النافع، وقد يكون باب للفتن إذا غابت في التعامل معه أخلاق الإسلام من التقوى والرقابة وحسن الاستخدام. لذلك يعني أبرز ما دعا إليه الإسلام من أخلاق في التعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني هو التقوى والرقابة الإلهية واستشعار أن الله عز وجل يراني، سواء كنت أنا في البيت أو كنت في مكان العمل أو كنت خارج بيتي أو كنت أنا والجهاز وحدنا، سواء كنا في مكان مغلق أو مكان مفتوح، سيرانا الله عز وجل، سيحاسبنا، سيطلع علينا. هذه المواقع التواصل الاجتماعي تؤمن لنا مجالا للحديث، للكتابة، لنشر فيديوهات، لمشاهدة فيديوهات أو مواقع متعددة. بقدر ما أنا أعرف أنه ربنا بده يحاسبني وربنا مراقبني ومطلع علي، إذا أنا أستخدم حواسي في هذا الفضاء بما يرضي الله، فلا أنظر إلى محرم ولا أكتب ما هو محرم ولا أنشر ما هو محرم ولا أتبادل الفيديوهات. يعني أحيانا ممكن واحد يوقع في فتنة أو يوقع لا سمح الله في شيء مخل بالأداب، فتجدنا بنصور وبنرسل الصور وبنتناقلها وبنفرج بعضنا البعض. كثير حالات بمر فيها بالشارع اللي أنا بعيش في المدينة اللي أنا فيها، بلاقي شاب عم فاتح الجوال بفرجي شاب آخر اتفرج، أو بكله بدي أبعث لك الفيديو تاع فلان أو غيره. يعني هذه الأشياء كلها سنسأل عنها وسنحاسب عليها. لذلك قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم عدد من يحق له أن يرى الزينة البسيطة، وبعد ذلك من يرى الزينة اللي بتتعلق بالأزواج أو ما إلى ذلك. الشاهد إنه إحنا هذا الفضاء الإلكتروني يعني كشف الكثير من العورات وأفسد كثير من الأسر وأدى إلى كثير من الأحوال اللي أدت يعني اتهام الزوج زوجته أو الزوجة زوجها بإقامة علاقات مع أناس بطريقة محرمة، وأدى إلى نوع من أنواع الخيانة كما يحلو للبعض أن يسميها، وإن كانت ربما لا تسمى بهذا، لكن هي في المقابل علاقات محرمة، اتصال بين ذكر وأنثى، رسائل عشق وغرام وحب. بعض الناس عم بصادق عشرات النساء، بعض النساء بتصادق عشرات الرجال ولازم تحييهم كل يوم، تبعث لهم سلامات وتتحدث معهم، وبعضهم بفتح كاميرا وبفتح فيديو وبتصل، وبعضهم أحيانا بيكون بصورة غير لائقة وغير مؤدبة وغير ملتزمة بالضوابط الشرعية. حتى الكلام لو أنا بدي أحكي مع صبية كيف حالك ما بيجوز لي شرعا إلا إذا كانت من المحارم أو كانت مثلا في علاقة بين مثلا بائع ومشتري ضمن حدود الأدب أو ضمن سؤال شرعي لقاضي أو لمفتي أو لمرجعية طبية، بهذا يجوز. أكثر من ذلك وشكوى همومنا وأحوال بيتنا وبشكيلك زوجي وزوجي بنكد علي وأنا حياتي تعيسة، ثم نفتح المجال للحديث بين الأطراف كلها، هذا في الغالب سيجوز يؤدي إلى خطوة أخرى من الأسئلة وخطوة أخرى من أشياء لا يحمد عقباها، لأنه الحرام الفاحش اللي ربنا حرمها وقال فيها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تأتي مرة واحدة هكذا، إنما تأتي بمقدمات وتأتي بخطوات وتأتي بنظرة وبإعجاب وبكلام وبمواعيد، وأحيانا للأسف تمارس الرذيلة عبر الفضاء الإلكتروني، وهذا يقع أحيانا من أولادنا أو من بناتنا إذا ما نبهناهم لحسن الاستخدام وربينا فيهم الاستشعار بوجود الله وقدرة الله على معرفة ما يدور وعلم ما يدور منا، وأنه يطلع على قلوبنا ويطلع على الأسرار وما في شيء مخبى عنه. بدنا نغرس في أنفسنا وفي نفوس أولادنا تقوى الله واستشعار رقابة الله. وأهم الضوابط اللي احنا لابد منها في التعامل مع هذا الفضاء، أولا أن لا أسمح لنفسي أن أشاهد أو أنشر أو أتعامل مع محتوى رخيص أو محتوى محرم شرعا، سواء كانت كذبة أو إشاعة أو كانت صورة محرمة أو فيديو محرم يحرم علي شرعا إني أبثها أو أنقلها عبر خاص أو عبر صفحتي أو غيره. كمان من الضوابط أن أستشعر أن هذا المال اللي أنا اللي هو نعمة من نعم ربنا مش عم بستخدمه في حرام، فمن الضوابط ان يكون استخدامي قليل جدا، بمعنى انه دقائق معدودة في اليوم او في اليومين او الثلاثة. لكن بعض الناس يتعلق قلبه بالجوال، يصبح الجوال جزء من حياته ما بيستغني عنه، بينام عليه وبيستيقظ عليه يعني، وكل شوي بده يشوف شو اجته رسائل، وبعد ذلك استخدام

0: جوال بأعلى درجات الأخلاق من العفة والحياء. العفة سيدنا عمر كان يقول للصحابة عفوا تعف نساؤكم، وكان يقول كمان للرجال في المدينة تعلموا وعلموا أولادكم وأسركم سورة النساء، لأنها بتعلمنا الاستئذان وبتعلمنا غض البصر وبتعلمنا العورات وحدودها ولمن تكشف بعضها وكيف نأكل في بيوت أقاربنا وكيف نتجنب الخطوات اللي بتأدي فينا لا سمح الله لاتباع الشيطان شيئا فشيئا إلى الوقوع في فاحشة وإثم كبير. وكان يقول الشاعر المسلم يقول للمسلمين وللبعض اللي بتضعف أخلاقه وممكن الشيطان يضحك عليه، يعني ومن يزني يزنى به ولو بجدار بيته، بمعنى انه احنا عندنا بنات وعندنا اخوات وعندنا نساء، واذا صنعنا شيئا لا سمح الله ببنات المسلمين قد يفعل ذلك في حريمنا او نسائنا. فاذا كان الحكم الشرعي لم يضبط اخلاقنا فعلى القليلة الغيرة والعروبة والذكورة، وان احنا بنخاف على نسائنا ان نقع في شيء من مما يضر بناتنا اذا اذينا بنات المسلمين. المسلمين للأسف السوشيال ميديا عادت اليوم يعني في بعض تصرفاتها وبعض ما يبث فيها نقمة أكثر من هي نعمة، وعم تستغل فيها أحيانا صور محرمة، تستغل الأنثى بأنوثتها لتبث كلام أو تبث طريقة رخيصة في التعامل أو تبث صور لها لعرض أزياء، فصارت المرأة سلعة، وهذا ما لا يليق ببنات المسلمين. المرأة المسلمة والمرأة الفلسطينية غالية، وهي أم وهي أخت وهي ابنة، لا ينبغي أن نقبل ولا أن تقبل المرأة ولا أن تقبل اتحادات النساء أن تستخدم المرأة سلعة رخيصة لبيع الأساس أو ببيع الاتصالات أو لبيع الملابس أو ببيع الأحذية، إنما تكرم ويرفع رأسها ونرفع رأسنا فيها طالما هي محافظة على أخلاقها وتدينها. وهذا ما أريده لبناتنا ولأبنائنا ولأخواتنا ولبناتي ولبنات المسلمين.
1: طب يعني كأهالي فضيلة المفتي شو لازم نعمل فعليا لنكون، يعني ما بدي، يعني بدي استخدم مصطلح مراقبة بس بالفعل مش بدي اراقب انا ابني لاني شاكة فيه مثلا، بس انا بدي اتابع اخباره، شو بدي اعمل، كيف اساعده؟
0: يعني شكرا ننغام، المتابعة للاولاد اكثر من المراقبة، وبمعنى حتى ما نقع في مصطلح التجسس على اولادنا بالزبط. نقعد ندور في جوالاتهم وممكن هم تضعف الثقة بيننا وبينهم، مع انه اذا انا بتابع اولادي من اجل مصلحتهم هذا مأذون فيه شرعا، لانه رب قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة أمانة الأولاد، يعني أمانة الأولاد ليست هي تجهيز الأشياء اللازمة للمدرسة أو شنطة أو فلوس أو مصروف، أمانة الأولاد والبنات اللي هم برقبة أبائهم اللي بحدد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا رعيتي هم أولادي وبناتي، كل أب في المجتمع المسلم والفلسطيني والعربي كل أب هو مسؤول عن أولاده وبناته وتصرفاتهم، وهم رعيته وهم اللي لازم يأخذ بأيديهم لأعلى درجات الأخلاق والانضباط والفضيلة ويبتعد بهم عن الرذيلة، كما قال الشاعر تعلمت الشر لا للشر بل لتوقيه، من لا يعرف الشر يرتع فيه أو يقع فيه. لازم أحذر أنا أولادي وعرفهم أنه في مواقع إباحية وفي أشياء ابتزاز وفي ناس مجرمة وفي ناس تتصيدكم وفي ناس بدها تأخذ فيكم للشذوذ وللأعمال المحرمة، ولازم أحذرهم من الشر وأغرس فيهم التقوى. كمان لا مانع أني أقول لهم أنا وياكم أصدقاء تعالوا نقضي وقتنا بما هو نافع، ما أتركهم أصدقاء للجوال اللي هو في سن بالذات 13 و19 وما بينهم وما بعد ذلك، وفي سن يقترب من الزواج وهم مش قادرين يتزوجوا لصعوبة الزواج أو صعوبة توفير المستلزمات قد يقع فيهم الشيطان ويحرفهم. فلازم أنا أقيهم من نار جهنم ومن غضب الله ومن السمعة السيئة، وأحذرهم من أنهم يتخذوا الذين يعرون أنفسهم ويبثون صور عارية أن يكونوا قدوة لهم، بل أن يكون لهم قدوة كبار المسلمين وكبار القادة والصحابة الكرام.

0: أسامة بن زيد اللي كان في 16 بقود جيش أسامة في 4000 صحابي منهم 70-80 سنة، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة البعث وسمي جيش أسامة أو بعث أسامة لأنه أبوه كان استشهد في موتة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في قلبه القوة والرجولة. وهكذا نبني في أولادنا، ما نضل نقول أولادنا صغار وأولادنا أطفال، لا، نربيهم على الأخذ بيد الجرأة والنشاط والإنتاج، ونغتنم حتى أوقات الفراغ عشان إحنا نملأها بما فيه حفظ القرآن وما فيه نشاطات وما فيه معاملات مفيدة، حتى ما يضلوا يعني لا سمح الله فريسة للشيطان ولأعوان الشيطان. فبالتالي متابعة الأولاد وصداقتهم والتعامل معهم بنفسية المحب والصديق والذي يريد بهم الخير، لأنه الفارق في السن أو طريقة التعامل أو الشدة أحيانا مع الأولاد قد تعود بالعكس، ولا يتقبل الأولاد من أبائهم ويقولون لهم أنتوا زمانكم غير زماننا وكذا، لكن على الآباء أن يؤدوا الرسالة اللي ربنا حملنا إياها وسيدنا النبي حملنا إياها نحو أولادنا عشان يخرجوا من هالبيئات السيئة ويكونوا خيرة رجال المستقبل، للحفاظ على أديانهم أو دينهم وأوطانهم وشريعة الله والأخلاق العالية، حتى يبقوا جديرين بهذه الأرض اللي خلقوا عليها واللي يكونوا أوفياء لها بإذن الله عز وجل
1: بإذن الله تعالى. بس قبل الختام فضيلة المفتي، في عنا سؤال من أحد المستمعين بس ما له علاقة بالفضاء الإلكتروني، هو بيحكي إنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بولد بعد 8 سنوات، وأول ما تبشر هذا الزوج إنه زوجته حامل، يعني حلفان يمين، كان حلف يمين وأقسم بالله سبحانه وتعالى إن طلعت حامل بس تجيب الولد عخير رح يذبح خروف ويوزع منه لوجه الله سبحانه وتعالى على الفقراء. هلا هو عم بيسأل هل يجوز إنه يأكل منه هو وأهله، ولا انه فقط انه يعني حسب النية انه يوزع منه لغير، او انه يوزع منه كمان لغير الفقير، ولا كيف؟
0: هو النذر له صيغ، خلينا نقول منها ما هي صريحة ومنها ما هي كناية. إذا واحد قال نذر علي، أو واحد قال والله إن حصل كذا لأفعلن كذا، فهذه صيغة صريحة في النذر عند أكثر أهل العلم. فهو لما تبشر بحمل زوجته بعد 8 سنوات والحمد لله على السلامة وإن شاء الله يكون من أبناء السلامة والسعادة والدين والإيمان والإسلام، فواحد قال والله أو أقسم بالله أو القرآن إذا طلعت مرتي حامل، أو إذا ولدت أو جابت ولد، أو إذا طلعت حامل لما تجيبه لأذبح خروف وزع على الفقراء، هذا نذر والوفاء به واجب. والنذر مخرجه مخرج الفقراء والمساكين، يعني بمعنى أنه إحنا بنذبحه بنوزعه كله على الفقراء والمساكين. يجوز أن يأخذ فقراء العائلة من هذا النذر، فقراء العائلة ما عدا الأبوين لو كانوا فقراء، والزوجة لا تأخذ من هذا النذر حتى لو كانوا لا سمح الله أوضاعهم المادة صعبة، لكن إذا كان في إخوة فقراء أو أعمام فقراء أو خالات فقراء أو أخوال أو أولاد عم، يوزع لهم كما يوزع للفقراء من الأقارب ومن غير الأقارب. لكن أنا أنصح السائل بأنه ما يستخدم هذه الصيغة مع الله، يعني أنه إن حصل كذا لأفعل كذا، لأنه هذا فيه نوع من كأن العلاقة مع الله قائمة على شيء من المصلحة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المشروط وقال إنه لا يرد شيئا من قدر الله. فإذا قلت والله إذا ولدت راح أذبح، أو إذا طلعت حامل ولد راح أذبح خروف وكذا، يعني لو كان أنت انتظرت بالسلامة ولما ولدت ذبحت عقيقة، والعقيقة تجوز رأس من الغنم أو رأسين، كلاهما بالسنة ثابت، وبعد ذلك أنت بتأكل منها وبتأكل العيلة وبتعمل عليها وليمة وتوزع بعضها على الفقراء والمساكين، كان هذا الصورة أولى وأفضل. لكن النذر هذا لا يعفيك من العقيقة، فأنت بتذبح خروف إن شاء الله مدام تحقق اللي حلفت عليه وبتوزعه على الفقراء، وبتذبح خروف آخر بنية العقيقة وتأكل منها أنت وأهلك وأهل بيتك وعيالك ومن شئت، بتعمل وليمة أو بتوزع لحم نيء، كل ذلك جائز إن شاء الله. بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش، صباح الخيرات، شكرا جزيلا.
0: حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله فيكم،
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مستمعينا الكرام فاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بس. لختام البرنامج لليوم مستمعينا الكرام، قديش هيك جميل انه احنا نسلط الضوء على قصص مميزة إن صح التعبير. تمييز هاي القصص هي فعليا بالاستمرارية من جهة، وإنه إحنا عم نحكي لما العيلة بتورث المهنة لسه قديش هاد شيء يعني جميل كم من جيل لجيل، وحكاية من حكاية بصير. وإنه الجد قال للأحفاد القصة 1 2 3، قام الحفيد أعجب بهاي المهنة على سبيل المثال، وهلأ إحنا بجيل مختلف وزمن مختلف فقرر يطور على المهنة. اليوم إحنا عم نحكي، عشان هيك أنا بقولكم من جيل لجيل، اليوم إحنا عم نحكي عن مرطبات أبو شقدم. هاي المرطبات فعليا بتحكي قصة 100 سنة من التميز، من الإبداعنا نشوف كيف نجحوا بالاستمرارية وكيف نجحوا بمواكبة هاي التطورات. كل هاي التفاصيل لليوم مع الأستاذ عيد أبو شقدم. صباح الورد.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: الحمد لله تمام،
0: الله يسعدك. دائما وأبدا ألف مبارك الافتتاح.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني أنا حبيت أقول عنه من جيل لجيل لأنه إحنا عم نحكي عن تقريبا عن 100 سنة.
1: صحيح.
0: خلينا هيك شوي نرجع طب للمئة سنة، نحكي شوي لا. كيف عن القصة، كيف بلشتوا، وخلينا نقول السبب الأول أو الشخص الأول اللي أسس المكان وشو دفع على التأسيس. هيك شيء قديم نحكي عنه بالبداية.
1: الشخص الأول للمكان اللي هو جدي.
0: أها.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
1: كان ماخذ الفكرة من لبنان ومن سوريا. طبعا كانوا من أول حسب ما يحكونا إنه اللي بده يروح على لبنان على سوريا يركب بهالتاكسي كم ساعة ولا يكون يا بلبنان يا بسوريا يا بالعراق.
0: فيش حدود.
1: ويرجع. أيوة ما في حدود. أخذ الفكرة من لبنان ومن سوريا وإجا طبقها هون عنا بفلسطين بنابلس.
0: جميل.
1: إيه الله يبارك فيك. طبعا كانت بداية الفكرة اللي هو جدي كان يبيع عطوس على الأبريق، العصائر، الخروب، الطمر، السوس، الليمون. وبعديها اشتغل يعني اول شيء على الابريق، بعديها على العرباية، بعديها فتح المحل اللي هو عند فرن منى عند زاوية الشيخ نظمي. وهذا المحل نفسه هاي العقد الايجار موجود، يجوز عمره 85 85 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ارث تاريخي. طب حبيت البدايات، يعني عندك فكرة كيف كانوا يعصروا، كيف كانوا يعملوا العصير؟
1: طبعا مش عندي فكرة، احنا
0: الطريقة كيف؟
1: الطريقة قلنا. اللي هن كانوا اصلا سر نجاحنا، الطريقة اللي هن كانوا يعملوها اتوارثناها
0: وتعلمناها
1: واستمرنا فيها، هي هاي سر النجاح.
0: حلو حلو. كيف كانت بالبدايات؟ هلا اكيد اختلف صح؟
1: طبعا اختلفت لانه الكمية اكثر. وحدثناها في الماكينات وفي الترتيبات هاي، بس بشكل عام القاعدة الأساسية شبيهة أو مطابقة لأيام.
0: يعني أنا بفكر إنه ممكن كان بالبدايات على الإيد، تخيل إنك أنت بدك يعني بتخيل هيك بتكون البدايات. سبحان الله، هلأ مع التطور كل إشي بيختلف نظرا لأنه الناس زادت.
1: مزبوط.
0: والتكنولوجيا سهلت علينا.
1: فنش الطمر على الإيد لليوم وبكرة. التمر احنا بنفغشه بالايد.
0: لا حبيت بعدين لليوم وبكره.
1: نعم.
0: طب هيك خلينا نشوف كيف العيله حافظت على استمراريه هذا المشروع.
1: حافظت العيله، حافظت والدي كان وحيد.
0: ايوه.
1: وطبعا لما بكون الواحد وحيد بتضله ابوي ينزله معاه على الشغل او يخليه هو يكمل، فما ما بعدي.
0: طبعا عشان المهنة
1: 100% عشان المهنة.
0: صحيح.
1: وإحنا وإخوتي إحنا الحمد لله برضو متعلمين ودارسين، أنا دارس تسويق وإدارة إنتاج من جامعة النجاح.
0: ما شاء الله.
1: وفضلنا شغلة آبائي وأجدادي على إنه الواحد يروح على شغلة تانية أو على وظيفة، فضلت الشغل الحر وشغل آبائي وأجدادي. إحنا برضو في إشي برضو إيجابي، إحنا هذا الشغل بنشتغله عن حب وعن شغف. طبعا كل واحد بحب إنه يربح إنه يستفيد، وزائد الشغف والمحبة بهذا الشغل.
0: جميل جميل جدا.
1: طبعا
0: بالزبط.
1: طبعا بالزبط. طبعا فضل لله وللأهل
0: أكيد.
1: بس برضو لا تنسوا برضو إحنا
0: ورثوله
1: طبعا. بس برضو لا تنسي يعني إحنا هاي الأزازة اللتر ونص أنا أول من عب العصير التمر والخروب
0: بالأزايز
1: بالأزايز بالألفين وثلاثة.
0: حلو
2: بال...
0: آها حلو
2: يعني.
0: آه هو نعم. بيطور. طب على هيك أستاذ عيد يعني اسم أبو شقدم خلينا نقول يعني شو بيعني لك؟ ومش بس هيك أكيد تسمع من الناس شو بيعني طبعا. هذا الاسم بذاكرة أهل نابلس يعني.
1: ذاكرة أهل نابلس لما تقولي
0: أبو شقدم,
1: أبو شقدم. بروحوا طوالي للعصير والبلد القديمة.
0: بالضبط هي هيك مربوطة بالمكان القديم أكتر.
1: صحيح صحيح.
0: طب هلأ إحنا بدك تضيف شيء؟
1: لا لا يلا. تمام
0: هلأ إحنا كبرنا وطورنا المكان وافتتحنا فرع صحيح. جديد نحكي صحيح. شوي عن الفرع الجديد
1: 100%.
0: تفضل.
1: الفرع الجديد اللي التطورات اللي فيه هلأ عملنا مشروبات طبعا إحنا الحمد لله بالصيف محلاتنا ممتازة
0: الحمد لله
1: ومعنا موسم بس في الشتاء بيكون البيع سلو البيع هادي أو البيع قليل يعني ضلينا نفكر بدنا إشي يكون ماشي إن شاء الله تعالى طبعا بالصيف وبالشتاء قلنا بدنا نضيف المشروبات الساخنة طبعا المشروبات الساخنة عالم تاني
0: طبعا
1: وركزنا برضو على القهوة القهوة إحنا جبنا محامص حديثة بنحمصها بالطريقة تبعتنا عن خبرة طلعت أخذت دورات في تركيا في إيطاليا وفي مصر أخذت دورات تحميص ودورات باريستا
0: حلو
1: وإجينا نطبقها هون طبعا هاي القهوة اللي إحنا بنحكي عليها بقولنا إن أي واحد يجوز من المستمعين بيقول القهوة ما هو هالسن هاي القهوة بنتج عنها 50-60 سن الإسبريسو اللاتيه المكياتو يعني
0: أنواع عديدة
1: أنواع عديدة من حبة البن بتنعمل من المشروبات الساخنة
0: طب يعني الجديد بالمحل الجديد نقول إضافة المشروبات الساخنة
1: الساخنة والكوكتيل والعصائر اللي فريش
0: والكوكتيل والعصائر اللي فريش
1: وفي فكرة عنا على العصائر يب. اللي فريش طبعا في عنا إحنا تلاجة ما شاء الله كبيرة حاطين فيها جميع أنواع الفواكه اي واحد بده يعصر فواكه خصوص العصير اللي بده يعصر عصير معجن عصير بنعطيه طاسه وبروح بنقي حبات الفواكه اللي بده اياها وبنعصر اياها قدامه
0: جميل جميل جدا لقيتوا صعوبه استاذ عيد لما بلشتوا تاخذوا هيك خط تاني باضافه المشروبات الساخنه مثلا ولا كان الامر يعني خلينا نحكي سهل نظرا لتجربتكم الطويلة
1: نعم
0: بالعصائر هل كان في
1: والله الحمد لله لأنه ثقة الناس فينا كتير بالمشروبات الباردة المشروبات اللي هي الخروب التمر السوس الرمان اللمناضة وإحنا طبعا ما بنرضاش إلا ناخذ ثقة الناس بالمشروبات الجديدة جبنا من أجود أنواع الخامات
0: حلو
1: وعملناها عن دراسة وعن خبرة الحمد لله الإقبال زي ما توقعنا وأحسن شوي إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بس بدنا برضو المزيد يعني برضو بده تعب بده
0: طبعاً.
1: شغل بده متابعة بضله إشي جديد وفايتين عليه
0: بالذات بده استمرارية
1: واستمرارية
0: وبالذات مثل ما قلت هو خط جديد فتوا عليه بدكم تضلكم مواكبين كل الأنواع وكل شوي بنزل لنا نوع قهوة جديد
1: 100%
0: زي ما بنزل لنا نوع عصير جديد
1: صحيح ما هو هذا الحكي اللي خلانا نفوت على أشياء جديدة
0: هذا كان السبب الأساسي
1: لأنه طبعا أنا قلت لك إحنا دارسين الحمد لله ورايحين وجايين اللي بيضلوا هلا أي إنسان بيضلوا بمحله إذا ما تقدمش باعتباره هو بتراجع
0: طبعا طبعا
1: يعني
0: وأكيد استثمرت بدراستك بمشروع العيلة
1: طبعاً
0: صح يعني لها جزء كتير مهم
1: طبعا
0: بتخيل إما بالتسويق بالإدارة
1: صحيح.
0: إلا ما كان لها جزء
1: طبعاً
0: مهم
1: طبعا وأنا اشتغلت أول ما تخرجت الجامعة من أشهر الشركات بالتسويق اشتغلت بيونيباب شركة الزلموت شركة العنبتاوي وكنت من أنجح مندوبين المبيعات أو مديرين المبيعات
0: فهاي فرصة إنه أنت نقلت هاي تجربة لمشروع العيلة
1: 100%
0: وكمان قلت لي بالبداية انه انتم بتشتغلوا عن حب
1: طبعاً.
0: شو اقرب نوع عصير لإلك
1: والله
0: هلا بدي اقول لك كلهم بس الا ما يكون نكهة مميزة
1: والله العظيم كلهم بس اكثر تنين بحب اشتغلهم التمر الهندي والخروب
0: التمر الهندي والخروب
1: صحيح.
0: ليه
1: إيه
0: الناس
1: اول شيء الحمد لله اكثر المبيعات منهم زائد خلص هيك بتروج جدا وانا بشتغل فيهم
0: له رونق بتحس التمر مش زي بقيه العصائر
1: لانه برضه هدول اول ما والدي علمني عليهم علمني على هدول الصنفين
0: واول من جابوا على البلد التمر الهندي والخروب ولا كان في نوع تاني
1: لا
0: جديد في... جديد انا بقول قديما قبل
1: لا موجود
0: يعني من لبنان وسوريا مش قلت لنا القصه من
1: صحيح.
0: شو اول شيء اشتغلتوا فيه
1: طبعا
0: التمر والخروب
1: التمر والخروب 100% التمر والخروب ما هو برضه الخروب هو طبعا شجره فلسطينيه بامتياز
0: طبعا
1: يعني معروفه قبل ما يعملوا عصير الخروب كانوا يعملوا رب الخروب القرى
0: حلو
1: ونتيجة من ما شاف بلبنان بسوريا يعملوا عصير وكاسات وأشياء باردة طبق هذا النظام
0: يعني والله كل الاحترام كل التوفيق سوس وتمر وخروب بتحس هاي مسلمات عندنا بالبلد يعني ما في بيت إلا
1: موجود وبرمضان الحمد لله بكون الإخبار عليه شديد جدا
0: أكيد طبعا مائدة رمضان ما بتكمل إلا فيهم إلك عندنا سلام خاص من يوسف زمار
1: الله يسلمك ويسلمك
0: بيقولنا كل الاحترام للعيلة وأنه ما شاء الله مثال للعمل الناجح وبسلم عليك سلام خاص
1: شكرا شكرا سيد يوسف
0: وبيقول لك أنه يعني كنت تروح عند بعض تلعبوا بالبيت
1: مزبوط
0: يا جميل الذكريات
1: مزبوط وبعدين قريبنا وحبيبنا يوسف
0: ويعني هو شهادته مجروحة بأبو شخدم
1: حبيبي يوسف
0: يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله من نجاح لنجاح أكبر
1: إن شاء الله.
0: ومن الاسم المميز للاسم المميز الأكبر كمان ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء بهيك بختام اللقاء على العصائر أنواع إذا بتحب كمان إحنا قلنا تمر وخروب وسوس والقهوة بكل أنواعها
1: والميلك شيكات طبعا بكل أنواعها الكوكتيلات بكل أنواعها تعالي احلى ضيافه اناناس
0: انا بحب الرمان
1: رمان فريش عندنا لسه طبعا اذا است الرمان الاون رمان احنا الحمد لله عندنا مشغال في عندنا ثلاجة فريزر قد هالغرفه احنا بنفرز الرمان من السنه للسنه
0: عن جد
1: يعني احنا لهلا في عندنا رمان ضايل توالي يعني احنا الرمان الطبيعي اللي فريش 100% موجود
0: انا عصير الرمان بالنسبه لي شيء كثير مميز الصراحه
1: ضروري تيجي انت تجربي الاناناس وانت تجربي
0: خلص هند بدنا نروح مشوار
1: ضيافه مني هذا
0: ما بتاثر ريتك سالم ما بتاثر
1: افرش ان شاء الله تعالى
0: يعني اتمنى لكم كل التوفيق هند لنا زياره قريب ان شاء الله
1: بتشرفوا
0: ضروري طبعا نروح كزدوره بعد البرنامج
1: بتشرفوا وبدنا ندخل برضه
0: في تطورات جديده
1: في تطور. يلا بدنا ندخل في الحلويات ان شاء الله تعالى
0: ان شاء الله
1: الكريب الفشافيش الحلويات الصغيره بدنا ندخل بالقشطوطه اذا الله راد
0: الحمد لله امتى النيه امتى
1: يعني اسبوعين زمان بنبقى داخلين فيها ان شاء الله
0: ان شاء الله جميل كل الاحترام وكل التوفيق مواكبين
1: طبعا احنا هذه ليش بقول لك احنا بنشتغل فيها وناخذ ومنجرب لانه احنا ما بدنا نشتري ما بدنا نشتريها احنا بدنا نعملها بايدينا ان شاء الله تعالى
0: وبتعرف وهي مطلوبه
1: نعم
0: يعني لسه صار الكبير يحبها قبل الصغير
1: قبل
0: صراحه
1: الصغير وزي ما قلنا احنا يعني كل سنه وانتم سالمين الايام ركض يعني بعد شهر شهرين بتلاقي الدنيا دخلنا على
0: الشتاء
1: دخلنا على الشتاء
0: بصير مطلوب اكثر
1: بصير مطلوب
0: واحنا بدنا نكبر ونتوسع
1: مزبوط
0: بدنا نلبي رغبات الناس بالنهايه
1: 100% ونكون عند حسن ظنهم
0: اكيد هاي شهاده نفسيه مجروحه فيكم
1: احنا الحمد لله كسبنا محبتهم وكسبنا ثقتهم بعصائرنا البارده ولن نرضى الا ان نثق ثقتهم ومحبتهم بالأصناف والعصائر الساخنة والبارده
0: عليكم الجديدة. حمل كبير
1: طبعا
0: قدوا إن شاء الله
1: طبعا. إن شاء الله
0: يعني أهلا أبو العز
1: أبو العز الله يسعدك
0: لا
1: أبو العز
0: لا أبو العز تفضل أبو العز لا
3: لسه
1: حبيبي أبو العز الله يبارك فيك
0: احنا بدنا نروح انا هي بدها تدوق اناناس وانا بدي اشرب رمان من عزمنا خلص
1: وانت اللي بدك اياه
0: مش ضروري انت مش ضروري المهم احنا
1: انت صاحب محل ابو العز الله يبارك فيك الله يهني قلبك الله يرضى عليك انت بالاحسن الله يسعدك
0: ما شاء الله والناس تفاعلت بيقولوا لك العرق سوس كمان شو
1: صحيح
0: بقول لك يعني شهادة شهادة مجروحة فيها
1: طبعا هاي العرق سوس هاي النبتة ما بتطلع إلا بسوريا يعني من جديد يعني بأحداث سوريا راحوا عملوها على الحدود السورية التركية لأنها سبحان الله هاي النبتة كنها ما بتطلع إلا بهذيك المنطقة
0: إلا بهذيك المنطقة
1: بهذيك التربة
0: يا صحة وهنا لمحبي الصراحة إحنا شو
4: هو إحنا بقول له إحنا يعني
0: قولي
4: يعني هيك إنه
0: محفور بالذاكرة على فكرة، نادر من الصغير للكبير بيعرف الاسم الصراحة. بعدين في عنده بعد اسبوع يفوت بخط الحلويات
1: ان شاء الله تعالى.
0: شفت احكي لك عن لفته في العالم على قلنا طبعا ولو احنا كثير سعيدين بتواجدك معنا، فخورين بهذا الاسم، وان شاء الله انه بيضل من هيك من كبير لكبير
1: ان شاء الله،
0: واحنا نيجي زياره عندكم قريبا
1: ان شاء الله.
2: طب لك انا محبين السوس عبير، شو في شيء زاكي في السوس يا عبير؟
0: طب زي ما انت بتحب الاناناس ولا انا ولا انا
1: للعلم السوس في ناس ادمان من عليه. يعني اذا في ناس صدقيني برمضان خصوصي اذا بقول لهم خلص السوس
0: بزعلوا
1: معي مشكله
0: بزعلوا
1: والله انا طبعا انا شخصيا يعني مش من
0: ولا
1: عشاق
0: انا مش
1: السوس.
0: من محبي
1: بس
0: السوس
1: في
0: ابدا
1: ناس سبحان الله من عشاق السوس وبرضه
0: هي عشبه حبيبتي.
1: بس السوس هي عشبه طبيه
0: مفيده
1: واللي معاه هبوط بالضغط
0: بيقدر
1: توازن له الضغط كوباية السوس بيقولوا اللي بيشرب هي آخر إشي قبل الأذان الفجر بضله زوره وحلقه مرطب
0: لسه بدي أقول لك بتجلي
1: سبحان الله لأن هي بتدخل بالأشياء الأعشاب والأشياء الطبية
0: بالعكس هن صحة وهنا على قلوب الجميع يعني هي بقولك يوسف هون إنه الجيل القديم تحديدا هم اللي بيحبوا
1: مظبوط
0: العرق
1: الجيل القديم وإحنا هلا بدنا نواكب الجيل القديم
0: والجديد
1: مع الجيل الجديد
0: يلا وان شاء الله بس نبلش بالخط الجديد نرجع نستضيفك عنا
1: ان شاء الله
0: ونحكي اكثر عن اقبال الناس وردود الفعل يعني للخط الجديد
1: واحنا جيل بيسلم جيل وطعم بتحبه الاجيال
0: كل الاحترام يعطيكم الف عافيه نورتنا اليوم بالبرنامج استاذ عيد اهلا وسهلا بحضرتك
1: وجودك شكرا كثير
0: وبهيك بنكون وصلنا لنهايه البرنامج مستمعينا الكرام للمزيد تابعونا على حياه.بي.اس قناه راديو حياه على تليجرام دائما نوافيكم باخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.

بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الساعة 12:00 ظهراً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في مدينة نابلس بعد محاصرته لساعات خلال اقتحامها للمدينة. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 271 عبر قصف مدفعي واستهدافات برية وبحرية وغارات جوية، إلى جانب عمليات نسف طالت منازل ومنشآت سكنية ومدنية. أفادت محافظة القدس اليوم بأن 39 عاملاً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما أصيب الشاب برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات أيضا في قرية مادما جنوب محافظة نابلس. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تعقد يومي 15 و16 من تموز الجاري الجولة السادسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يلقي بظلال الشك على فرض تقدم المسار التفاوضي. دوى انفجاران اليوم قرب فندق راق الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس بريس، في حين أفاد مراسلو الوكالة عن انتشار أمني كثيف في المكان. أقصت إسبانيا بطلة العالم للعام 2010 البرتغال من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بهدف قاتل في ملعب دالاس، فيما قد يكون هذا اللعب آخر ظهور دولي للقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع المربع سالك، بورين سالك، عورتا سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، وال17 والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 1 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الجمعية شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. أفادت محافظة القدس اليوم بأن 39 عاملاً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب محافظة بيت لحم. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تعقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من تموز الجاري الجولة السادسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ما يلقي بظلال من الشك على فرص تقدم المسار التفاوضي. وقع انفجاران في العاصمة السورية دمشق اليوم تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وقد تبين أن الانفجار وقع بالقرب من جسر فيكتوريا من جراء مجموعة من العبوات الناسفة في موقع قريب عن الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين. تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز مجددا بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء الاثنين صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق في حادثة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية الخاصة بحماية الملاحة البحرية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس: سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، 17 والبادان سالك، دير شرف، أزمال الخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل مكان. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أقعد فيك، وإني أحبك لكن أخاف

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: الأرصاد
5: في درجات الحرارة
4: حتكون
5: الأجواء
4: حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: 88.8 حياة فام.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. شهداء وإصابات في هجمات إسرائيلية على غزة. وانفجار عبوة ناسفة قرب فندق إقامة ماكرون في دمشق. وعراق جيل مفاوضات نهائية مع استمرار التهديدات الأمريكية. إلى التطورات الميدانية، أصيب الشاب فجر هذا اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

وفي محافظة القدس أيضا مستمعينا. كانت محافظة القدس قد أفادت اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقوات الاحتلال توزع أوامر هدم لآبار زراعية في منطقة الثغرة شمال بلدة بيت أمر. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً من 3 طوابق في بلدة جيت شرق محافظة قلقيلية.

كما فجرت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في مدينة نابلس بعد محاصرته لساعات. ولازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام بآخر التطورات الميدانية في الثانية، وأهالي قرية لبنى الشرقية كانوا قد تصدوا اليوم لعربدة مستعمرين في منطقة واد الشاعر شرق سلفيت، والمصادر المحلية أفادت بأن الأهالي فتحوا الطريق التي حاول المستعمرون إغلاقها بعد احتجاز عدة مركبات ومنع المركبات من المرور ما بين منطقة اللبنة الشرقية وسلفيت. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الهلال شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البرية.

إذن أيضاً مستمعينا الكرام، في الثانية كانت الأمم المتحدة قد تحدثت عن أن اعتقال الطبيب حسام أبو صفية هو اعتقال تعسفي، فالفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة دعا للإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والقيام بتعويضه، وقد حذر هذا الفريق من أن قضية الدكتور حسام أبو صفية قد تشير إلى نمط واسع النطاق أو الممنهج من الاعتقال التعسفي، وسط تحذيرات حقوقية من خطر يحدق بحياته إن صح التعبير، ودعت أيضا إلى الإفراج والإسراع بالإفراج عنه. وبحسب هذا التقرير فإن تصرفات إسرائيل في قضية أبو صفية وغيرها تخالف عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذن لازلنا أيضا نتابع في الثانية، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد شدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

إذن تزامنا مع زيارة ماكرون نتحدث عن انفجارات حدثت اليوم في دمشق، وقد وقعت هذه الانفجارات بالتزامن مع زيارة ماكرون لدمشق، وتبين أن الانفجار كان بالقرب من جسر فيكتوريا، هو مكان قريب على الفندق الذي يقيم به ماكرون. هذا كله يأتي مرة أخرى بالتزامن مع وصول ماكرون إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، وهي هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى تصل سوريا فعليا منذ أن تولى أحمد الشرع السلطة في أواخر عام 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد. هذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية في عام 2009 قبل قطيعة بين البلدين بسبب قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011، ومن ثم تحولت إلى نزاع فعليا سبب دمار لسوريا، ونتحدث عن استشهاد أكثر من مليون شخص. صح.

0: أيضا مستمعينا الكرام، بالأمس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أصدرت بيانا عن الاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ونتحدث هنا عن إعادة ما يسمى بالهندسة الجغرافية الفلسطينية، ونشير أيضا إلى أن الاستيطان دخل مرحلة جديدة يهدف لفرض وقائع دائمة على الأرض كما يرغب سموتريتش. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: من التوسع الاستيطاني إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، بهذا التوصيف قرأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معطيات النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن المشروع الاستيطاني دخل مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دائم يمهد للضم ويقلص فرص قيام دولة فلسطينية. الأرقام بحسب الهيئة تعكس هذا التحول، فقد وثقت أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم، وشملت مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. التصعيد لم يقتصر على الاعتداءات الميدانية، فقد درست سلطات الاحتلال 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء أخرى وفق بيان الهيئة، كما صدقت على ما يقارب 8,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع إقرار إنشاء 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. وعلى الأرض تقول الهيئة إن سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4,300 دونم من الأراضي الفلسطينية، ونفذت 341 عملية هدم طاولت 740 منشأة، بينما تلقت 254 منشأة اخطارات بالهدم. أما اعتداءات المستوطنين فبلغت 3,488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا كليا أو جزئيا، إضافة إلى تضرر أكثر من 45,000 شجرة، بينها أكثر من 26,000 شجرة زيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن هذه المعطيات تعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة رسم الخريطة الفلسطينية، بما يفرض واقعا يصعب تغييره مستقبلا.
0: كانت أيضا بحسب تقرير صادر عن حركة سلام الآن، وهي حركة مناهضة للاحتلال والاستيطان، بينت أن حكومة بنيامين نتنياهو فعليا يسرع تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية بشكل فعلي من خلال تغيير جهاز الاحتلال أو بنيونية جهاز الاحتلال وتوسيع الاستيطان وطرد تجمعات سكنية فلسطينية، سواء نتحدث بالتجمعات البدوية الأغوار وغيرها. وهنا نتحدث عن تعميق السيطرة الإسرائيلية على مناطق ألف، وهي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية، والمناطق باء التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية بحسب اتفاقيات أوسلو، وأن السنوات الثلاث فعليا أو بعنوان تقرير السنوات الثلاث السمان أنشطة الحكومة الإسرائيلية من أجل ضم الضفة الغربية، ونشر هذا اليوم. ويتحدث هذا التقرير أيضا عن خطوات فعلية دفعتها الحكومة الإسرائيلية لضمان سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتسريع عملية الضم الفعلية.

0: إذن الأمريكيون مستمعينا الكرام يشككون في جدوى الحرب على إيران، هذا استطلاع وول ستريت جورنال. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: بينما تتزين الولايات المتحدة بشعارات السيادة والريادة، تظهر استطلاعات الرأي أن المزاج العام لدى الأمريكيين أصبح أقل يقينا وأكثر تساؤلا عن الكلفة والجدوى والاتجاه. يأتي ذلك في وقت تنخرط فيه واشنطن في ملفات خارجية مثيرة للجدل تتصدرها الحرب مع إيران بما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. الاستطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز وكشف عن تحول لافت في المزاج العام الأمريكي تجاه الحرب التي يقودها ترامب ضد إيران، إذ عبر 58% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنها لم تكن تستحق التكلفة، في مؤشر على تصاعد التململ الشعبي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ولا يقتصر هذا التشكيك على الكلفة المالية، بل يمتد إلى جدوى النتائج الاستراتيجية، حيث يرى 44% أن الحرب أضعفت موقف الولايات المتحدة أمام إيران، مقابل 31% فقط يعتبرون أنها عززت موقع واشنطن، ما يعكس انقساما واضحا بشأن حصيلة التدخل. وقد انعكست تداعيات الصراع أيضا على الداخل الأمريكي مع ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية، الأمر الذي أسهم في تراجع تأييد الرئيس إلى 36% فقط وانخفاضه بصورة أشد بين المستقلين إلى نحو 21%. نتائج الاستطلاع تزامنت مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن اتفاقات التهدئة مع إيران، حيث يرى 66% من المستطلعين أن أي تفاهم لن يغير مسار الاستقرار الإقليمي أو قد يزيده اضطرابا، بينما لا يتوقع سوى 1 من كل 5 أن يقود إلى سلام فعلي. وفي سياق السياسة الخارجية الأوسع، أظهر الاستطلاع انقساما حول مستقبل دور الولايات المتحدة في حلف الشمال الأطلسي، إذ يؤيد 53% البقاء في الحلف مقابل 23% يفضلون الانسحاب، رغم تكرار تهديدات ترامب بالانسحاب وانتقاداته للحلفاء الأوروبيين. سياسيا، أظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين بست نقاط في نوايا التصويت للكونغرس، 44% مقابل 38%، ما يشير إلى تراجع موقع الجمهوريين قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي. مؤشرات مجتمعة تعكس صورة مشهد سياسي أمريكي متوتر يتقاطع فيه الداخل الاقتصادي مع الاستقطاب السياسي، في ظل استمرار ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط على أولويات الناخبين واتجاهات الرأي العام.
0: إذن مستمعينا الكرام، مستكملين وإياكم في برنامج الثانية، و يعني بآخر التطورات الميدانية والعالمية. والآن قبل الختام كالعادة ننتقل لنتابع آخر التطورات في المونديال. لحين جهوزية الاتصال ننتقل إلى فعليا آخر التطورات ومن وصل من لم يصل بعد. إذن المنتخب البلجيكي بلغ دور الربع النهائي من كأس العالم للعام 2026 بعدما ألحق هزيمة قاسية بالولايات المتحدة، وهي إحدى الدول المضيفة للبطولة بنتيجة 4-1 في المباراة والتي كانت يوم أمس أو فجر هذا اليوم. فرض المنتخب البلجيكي فعليا الأفضلية منذ الدقائق الأولى، وبهذا الفوز ودع المنتخب الأمريكي البطولة فعليا ليلحق بجريها المكسيك وكندا، كما تلقى هزيمته 7 بشكل متتالي أمام بلجيكا في جميع المسابقات منذ تحقيق فوزه الوحيد عليها بنتيجة 3-0. وإسبانيا أقصت البرتغال ورونالدو تحديدا من ثمن نهائي كأس العالم، كانت إسبانيا قد أقصت البرتغال من ثمن نهائي مونديال عام 2026 لكرة القدم بهدف قاتل بالمباراة. ومن المتوقع أن يكون ما حدث هو بالأمس فعليا آخر ظهور دولي للقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

0: إذا لنتابع آخر التطورات في المونديال، ينضم لنا الدكتور سليمان العمد المحاضر في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا.
1: أهلاً أنغام لكم جميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، يعني دكتور مبروك الفوز لإسبانيا.
1: شايفة كيف؟ قلت لك امبارح راح يفوز إسبانيا.
0: بالله ما كنت متوتر دكتور، اعترف.
1: أنا طبعا يعني هو أكيد المباراة مش سهلة، وخاصة أن البرتغال منتخب أوروبي عظيم وعريق، وبالتالي كان احتمالية الخسارة وارد، بس إسبانيا قدروا أنهم يلعبوا مباراة أنغام بعلم التدريب كرة القدم اسمها مباراة تكتيك مقيد، يعني كانوا هن مقيدين المباراة بطريقة مش طبيعية. مباراة كانت قيود تكتيكية عالية، كانت حذرة جدا، كانت مباراة الهدف الواحد، وشفنا كلياتنا انه حسم المنتخب الاسباني قمة هذا الدور اللي هو الدور اللي لعبوا فيه مع البرتغال، وتغلب على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل في مباراة كانت تتسم بالحذر التكتيكي والاثارة حتى اللحظات الاخيرة. المنتخب الاسباني والاسباني والبرتغالي دخلوا بحذر مع صراع واضح في وسط الملعب اللي حضرها، طبعا كنا شاهدنا هذا الموضوع انه كان اللعب يتغلب اكثر شيء يعني بتكثف في وسط الملعب، وهناك محاولات كانت متبادله للسيطره على مجريات اللعب. اسبانيا كانت الطرف الاكثر استحواذا بصراحه وصناعه الفرص، مش لاني انا اسباني لكن لانه هذا الحقيقي والاحصائيات كلها بينت هذا الكلام، واعتمدت البرتغال على المرتدات وسرعه التحول الهجومي، لكن الدفاع الإسباني كان يغلق كل المساحات، ومن هنا الأصوات الإضافية يعني خطف اللي هو أو قبل الأصوات الإضافية خطف اللاعب مورينيو هدف الفوز في الدقيقة 90 زائد 6 أو 7 يعني في آخر دقيقة في المباراة، بعد هجمة منظمة أنهاها تسديدة ناجحة ليمنح المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، ويشعل فرحة لكل الناس اللي بيشجعوا المنتخب الإسباني. وما بدنا ننسى إنه الإسبان إن مواقفهم يعني من أولى الدول الأوروبية اللي وقفت مع القضية الفلسطينية مش هاد، واعترفت فينا كدولة فلسطينية، وكان قديش واضح رئيس الخارجية أو وزير رئيس الوزراء ناتشيب قديش كان هو حدا إيجابي مع القضية الفلسطينية خلال الحرب المسعورة على قطاع غزة. ومن كمان المنتخب البرتغالي حاول من خلال كريستيانو رونالدو قيادة منتخب بلاده في أهم أبرز المواجهات اللي تعتبر امبارح، لكن الدفاع الإسباني قلت لكم كان يحد من هاي الخطورة، وكانت آخر مباراة لرونالدو هاي في كأس العالم بعد إعلانه سابقا أن هاي النسخة 2026 راح تكون الأخيرة له. المنتخب الإسباني واصل عروضه القوية وحافظ على

0: قادر على الفوز. لكن برضه بحكي الاسبان يعني هلا ما في شيء يخسروه، بالاخر وصلوا الدور المهم عندهم، وبتمنوا اكيد زيهم زي كل منتخبات انهم يوصلوا للدور النهائي ويكونوا احد اطراف البطوله في كاس العالم. المباراه الثانيه اللي كلنا شاهدناها هاي المباراه اللي كانت برضه فيها حذر تكتيكي، واستطاعوا في هاي المباراه انه يحدد الطرف الثاني للقادم. وشفنا كلياتنا امبارح في هاي المباراه انه اصبح في هناك معرفه للفائزين، وخصوصا انه منتخب امريكا اللي خسر من منتخب بلجيكا اللي هن منظمين لهاي البطوله واستطاع الفوز بنتيجه 4-1. هاي المباراه كانت يعني مفتوحه من طرف بلجيكا، وشفنا كلنا ان المنتخب البلجيكي كان مصر على الفوز بهذه المباراه ليضرب موعد مع المنتخب الاسباني اللي راح تكون يوم الجمعه مباراتهم الساعه 10 مساء في وقت مناسب لحتى يحضروا اهلنا بفلسطين. مباراه اليوم يا انغام نحكي عنها ضروري
1: طبعا.
0: هاي المباراه اللي فيها مبادره، وامبارح ذكرناها وحكيناها، مبادره من راديو حياه وبالشراكه وبالتعاون اكيد مع بلديه نابلس لحتى ينظموا بث لهاي المباراة اللي هي تعتبر من أجمل مباريات هذا الدور، كونها بتجمع المنتخب المصري مع المنتخب الأرجنتيني. منتخب الأرجنتيني حامل اللقب، منتخب عظيم، منتخب فيه ميسي. ونقطة مهمة لازم الناس تعرفها إن المنتخب الأرجنتيني في آخر مباراة لهم مع الرأس الأخضر انحرجوا كتير في هاي المباراة، كون المنتخب الرأس الأخضر هو منتخب غير معروف سابقا، منتخب ليس من المنتخبات الكبار، إلا إنه استطاع إنه يحرج المنتخب الأرجنتيني واستطاع إنه يخسر بنتيجة مشرفة وطلعوا رافعين الرأس. المنتخب الأرجنتيني كل الصحافة الأرجنتينية حكوا لهم، وهن بيقرأوا صحافة وبيهتموا طبعا شو بكتبوا الأرجنتينيين، ذكروا لهم إنه انتبهوا ما تستهينوا. فاليوم أنا أتوقع المباراة رح تكون قوية من بدايتها من طرف المنتخب الأرجنتيني، عشان ما يتكررش معهم اللي صار مع المنتخب الرأس الأخضر. فرح تكون مباراة مفتوحة من البداية من الأرجنتين، ورح يكونوا ضاغطين بشكل كتير كبير، رح يعتمدوا على صناعة الفرص والأهداف لحتى يحاولوا انهم يصنعوا فارق مع المنتخب المصري اللي هن بينهم وبين انفسهم بيعرفوا ان المنتخب المصري منتخب لا يستسلم بسهوله، منتخب عنده تماسك، ومنتخب منتشي بالفوز. يعني لما احنا لما مصر تفوز على استراليا وتتاهل لدور ال 16 هذا مش اشي بسيط انغام، فيعني اول مره بوصلوا بحياتهم لهذا المنتخب لهذا الدور، فاحتمالية انهم يكونوا بالملعب اقوياء بصورة كتير كبيرة بعد فوز على منتخب الاسترالي بخلات الترجيح بعد تعادلهم 1-1، وصلوا لهاي المباراة مع المنتخب الارجنتيني في صراع كن او لا تكن. اليوم دعوة من خلال انغام ومن خلال برنامجك الحلو ومن خلال راديو حياة، انه احنا بندعو كل اللي عم بيسمعونا الان انه احنا اليوم في عنا مبادرة لبث مباراة الارجنتين ومصر بتنظيم ومبادرة من بلدية نابلس وراديو حياة وبالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي طبعا. وما بدنا ننسى انها الشرطة الفلسطينية، السيادة الفلسطينية الشرطة عم بتغطي هاي المباراة بصورة آمنة. إطفائية بلدية نابلس اليوم بدأوا العمل بصورة رائعة من تنظيف وترتيب هذا المدرج، عمالنا مهندسين نظافة رائعين اللي اشتغلوا من ساعات الصباح الباكر لحتى يطلعوا هذا المشهد الجميل. كل الناس شباب الحراسة والتفتيش في بلدية نابلس أيضا في التنظيم، حتى رح يكون معنا شباب متطوعين لحتى إنهم هن يقدروا يساعدونا من المجلس الوطني للشباب والرياضة أو المجلس الوطني الشبابي التابع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. فهي منظومة وفسيفساء نابلسية فلسطينية جميلة لحتى نطلع المباراة بأبهى صورة. ونعم نحن نستحق، سمعنا كثير من الناس شو بدكم بهالحكي، ليش بدكم تبثوا المباراة؟ يا إخوان ويا أخوات ويا ستاتي وسيداتي وساد اللي بدكم إياه، إحنا مش عم نعمل شيء غلط، إحنا بنبث مباراة بصورة آمنة منظمة ما في لا مغني ولا في رأس ولا في شيء. هذه مباراة بنبثها مش أول مرة، بثيناها ب22
1: صح
0: في مباريات كانت رائعة، واليوم بدنا نبث هالمباراة لأنه إحنا الفلسطينية ما بنعرف نقول للي بيرفع علمنا، ما بنعرف نقول له، ما بنعرف نحكي له إلا شكرا. المصريين رفعوا علمنا ومدربهم رفع علمنا، فأقل شيء ممكن نعمله إحنا نشجعهم بشكل جماهيري ونرفع

0: الرسالة التحدي من هاي المدينة المحتلة اللي الاحتلال مصروش 4-5 ساعات مغادر منها، ونحكي لهم احنا ما زلنا نحلم وما زال للحلم بقية وما زلنا نحلم في فسحة امل رغم هذا الالم اللي عمالنا بنعيشه، ونبعث رسالة من فلسطين ومن غزة ومن طول كرم ومن كل محافظات الوطن انه احنا موجودين في هاي البلد، بنشجع وبنعيش وبنفرح وبنبني وبندرس وبنتعلم، لانه احنا هذا حياتنا وهاي هذا هو واقعنا. فمش راح نضلنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا، لا احنا بدنا نكبر ببلدنا ونبني مؤسساتنا، وزي ما البلدية عمالها بتقوم باعمال كلنا شايفينها، الها علاقة بتنظيم السير بتنظيم المرور، الها علاقة بالمباني، الها علاقة في اشياء ما بيعرفوها كل المستمعين والمشاهدين، بالاعمال التطوعية اللي عمالها بتقوم باستمرار. كل هذا الكلام يعني هو دورها مش بس مباريات البلدية، لكن من أحد أشكال أدوار البلدية إنها تقوم بأشياء إلها علاقة بالمجتمع لحتى تكون قريبة منه في كل الناس بغض النظر هذا الشخص مين رح يكون. فدعوة للجميع لحضور ممتاز ونظيف ونعكس صورة الفلسطيني المنظم اللي يستطيع حضور مباريات بصورة مرتبة. ودورينا الفلسطيني يا أنغام بدي أخذ كمان وعد، دورينا الفلسطيني إحنا على بداية انطلاقه من جديد. احنا انا بدي احكي معك هلا كرئيس اتحاد كره القدم فرع الشمال يلو. احنا هلا اجتمعنا في رام الله بحضور الفريق جبريل الرجوب واعضاء الانديه ورؤساء الانديه الرياضيه، واطلقنا مع بعض قرار بعوده النشاط الرياضي ابتداء من الاسبوع الاول من شهر 9. واليوم بالمناسبه هي من انتم خذوها حصريه يلو. اليوم بلشنا بترميم ما يمكن ترميمه في الملعب البلدي، مش لانه فيش فيه عشب يعني بدنا نوقف ومناش نلعب، لا، احنا بالشراكة مع الاندية وبالشراكة مع رؤساء الاندية وتحديدا يعني اندية مثل مركز بلاطة ومركز عسكر ونادي عيبال وحطين وشباب نابلس وكل اندية المدينة واندية المحافظة واندية القرى اللي موجودة حوالينا، كلنا مع بعض شركاء لحتى انه بمظلة بلدية نابلس انه نحاول نعيد الملعب بهجته ونرد نلعب بالدوري الفلسطيني سواء في ملاعبنا في نابلس او بجنين او بطول كرم بكل مناطق الشمال، لحتى نطلع دوري جيد ونطلع دوري قادر على العودة والمنافسة بعد توقف 3 سنين قصرا بفعل آلة الحرب الإسرائيلي وبفعل المضايقات على الحواجز وبفعل المستوطنين المنتشرين بين المدن.
1: طب بس قبل الختام دكتور سليمان، هيك يعني ذكرت نقطة النظافة وهي نقطة جدا مهمة، يعني رسالة منك لكل حدا رح يكون موجود، قديش مهم انه احنا نسلم المكان زي ما استلمناه كمان دكتور سليمان.
0: يعني انا رسالة من خلالكم أنغام لكل الناس اللي بيسمعونا، احنا اول اشي ديننا وكل الأديان السماوية حثت على النظافة. المنطق الطبيعي انه احنا نكون نظاف، المنطق طبعاً. الطبيعي فيعني انت كأنك في بيتك، انت بتقبل تكون في بيتك على الارض زي ما انت في بيتك، انت في مدينتك في بلدك في قريتك في مخيمك، ما بزبط انك انت بترمي على الارض شيء لانه ولا حدا بيقبلها، لا منطق ولا دين ولا عقل. بالاخر احنا لازم نكون شركاء، انا دا اعلم ابني وبنتي لما اشوف بالشارع في اشي على الارض لازم اقيمه، رسولنا الكريم اللهم صل عليه حكى اماطة الاذى عن الطريقة صدقة، فكل الدين عماله بحث وكل المنهج وكل الشرع وكل العادات والتقاليد بتحسنا. فأتمنى كل الموجودين يحمل بإيده ظرف صغير، بدك تاكل بذر يا سيدي كول، بس حط البذر في قلب الظرف، بدك تاكل شبس حط الظرف الشبس في قلب الظرف اللي بدك انت تاخده معك. في المقابل هدول شبابنا عمال ومهندسين نظافة بني آدمين وعندهم بيوت وهن نفسهم نفسنا، فبالتالي نخفف عليهم الشغل، ما بدنا اياك تنزل تشتغل معهم ولا طالبين منك تنزل تساعدهم، بدنا اياك بس ما تكبش على الأرض، عشان بالآخر هذا الكلام رايح يكون فائدة إلهم وفائدة إلك وكمان ثواب وحسنات إلك تأخذها وتؤجر عليها.
1: شكرا جزيلا للدكتور سليمان العمد، إن شاء الله منشوفك اليوم بالمنتزه دكتور سليمان، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. بهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام، للمزيد تابعونا على حياة.بس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: لعبة.
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: إنها الثالثة مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الجمعية شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. أفادت محافظة القدس اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة بركة سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تعقد يومي 15 و16 من تموز الجولة السادسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء، في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان، ما يلقي بظلال من الشك على فرض تقديم أو تقدم المسار التفاوضي. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الواقعة بين الجانبين. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان أيضا سالك، ننتقل لحاجز سرة سالك، عورتة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، وحاجز دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
5: ألو مرحبا.
6: ألو
5: خلص الرصيد
7: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
9: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
9: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى.

0: شوفي ما في شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. It's number one. Number one.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
3: وأول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم، تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الرابعة مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: ويا مساء الخير والفل والنور، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، واكيد بتابعنا بسمعنا على اللايف الموجود طبعا على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وحلقه جديده، موضوع جديد، سؤال جديد من برنامجنا اليوم، وكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، بنمسي عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو، خفيف، ظريف، لطيف. واليوم الدنيا حامية على مصر والأرجنتين يا رائد. Good evening.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon برضو. شو يا رائد؟
1: الوضع ملع.
0: مأبع كتير.
1: بس أحلى إشي في الموضوع إنه المسار وبالتعليقات وبالفيديوهات اللي عملها الشرطات.
0: الميمز أب يضحكوا.
1: مش طبيعي.
0: عن جد رهيبين. يعني أقسم بالله.
1: عجبتني واحدة كأنه على NBC مصر حاطين ممثلين الليلة وأنا بدي أغير النهاية وبقول له لا إحنا الأشرار دائما بحبونا الأشرار. مصر يعني مش عارف
0: صراحة لعبتهم الميمز
1: يعني مش طبيعي يعني طلعوا يضحكي
0: راحهم حلوة للأمانة راحهم كتير حلوة. طبعا إحنا نذكركم إن اليوم رح تكون مباراة مصر والأرجنتين على الساعة 7. إحنا حكينا من يومين أو من مبارح واليوم حكينا ورح نرد نحكي إنه بمنتج جمال عبد الناصر راديو حياة بالشراكة مع بلدية نابلس والمؤسسات إن شاء الله رح يكون في عرض للمباراة على الساعة 7 بمدرجات جمال عبد الناصر. تعالوا انبسطوا، غيروا جو، جيبوا أطفالكم، شعبنا بيستاهل الفرح، بيستاهل إنه هيك يغير جو. فحلو رح تكون أجواء حلوة ومنتخب عربي بيستاهل إنه نشجعه صراحة. بس والله إشي بحير، أنا عن نفسي إشي بحير، مش عارفة مين أشجع، هلأ أشجع مصر، هلأ أشجع الأرجنتين، هاي عين وهاي عين. بس أكيد نتمنى الفوز لمصر، إن شاء الله إن الفوز لمصر. في بيحكوا لك يا رائد إذا مصر أم الدنيا فميسي عم الدنيا، هاي مشجعين الأرجنتين بيحكوها.
1: عمر أديب أو شيء اسمه اللي بيعمل البرنامج
0: عمر أديب الأصلع
1: فبقولهم ايه يعني انتو خايفين او بتعلقوا هو كان فضائي يا سيدي ماشي وكان احنا الفراعنة نشوف مين دي الفراعنة ولا كان
0: مولع معهم الامور
1: فالامور يعني واصلة توب التوب بس حلوة.
0: هلأ رائد نحكي حلو. جد ممكن عن جد مصر تفوز؟ انسى كل شيء على حسب لعب الارجنتين ممكن تفوز.
1: هلا فيش شيء
0: مستبعد،
1: فيش شيء مستحيل بعالم كره القدم او عند اللي عنده روح وعنده اراده وعنده يعني ما فيش
0: تحدي.
1: خوف في تحدي. فعلى الورق خلينا نقول انهم جايبين بطول كاس العالم مش عارف شو الارجنتين وعندهم ميسي فبصير الترشيحات بتصب
0: للارجنتين
1: بس وارد انه مصر انها يعني تفوز عليهم لانه
0: اذا يعني تكون هاي صاعقه بتكون
1: بالنسبه للارجنتين او بالنسبه لمصر شيء يعني لا يعني يعني لا يصدق
0: لا يصدق
1: لا يصدق
0: شيء لا يصدق.
1: هلا اذا
0: ولك ملعوبه
1: هلا اذا في عندهم ميسي في هناك في محمد صلاح في مهاجمين هناك برضه مهاجمين بالعكس في يعني في بالكأس العالم هاي اللي موجودين مع منتخب مصر هم متفوقين يعني ظهروا أكثر من
0: الباقيين يعني.
1: يعني اللي ظهر بين منتخب الأرجنتين هو ميسي والمهاجمين كلهم اللي جابوا جول وبقيت الجوال السبعة جابهم ميسي مثلاً فهون بتحس
0: إنه لعبهم لعبهم عادي يعني أما إنو مصر إنه متمكنين
1: يعني في لعب جماعي أكثر يعني ماشي محمد صلاح قاعد بحركهم هاي المرة بهاي البطولة أو مع منتخب مصر هاي تحديداً بهاي المرة ظاهر كتير وهو عمل بصمة هو محرك الفريق كله ومشيهم
0: عندهم تكتيك منيح
1: بس بقيت اللعيبة اللي بيلعبوا على الوينج شمال وعلى اليمين والدفاع والوسط يعني متكاملين
0: شطورين.
1: يعني إذا كان حضورهم مميز زي بقيت المباريات يعني ممكن يعني نقول بأضعف التوقعات ممكن يوصل لتعادل وبلنتيات بس إذا استمروا ما خافوش وتموا يعني بالروح المعنوية أنا متوقع 2-1 مصر
0: 2-1 مصر
1: 2-1 لمصر.
0: عند الناس والله قاعدين بتوقعوا أنا هيك نزلت سؤال على الستوري عندي مين تتوقعوا الفوز أغلب النتائج يا رائد بتحكي 2-1 للأرجنتين
1: أنا معك يا سياسي
0: وفي قسم كبير برضه زي ما حكى رائد 2-1 لمصر يعني هيك هم متوقعين فإن شاء الله يعني إن شاء الله زي ما حكى رائد رح يكون إشي لا يصدق إذا مصر إن شاء الله هيك بتفوز وما بتحذروا من ساعة لساعة من دقيقة لدقيقة شو بصير. إحنا تهنا عن سؤال الحلقة أنا صراحة قلت لرائد خلينا نحكي عن المباريات اليوم بس قال لي لا خلينا نحط السؤال هيك احتياط واحنا حطينا. سؤالنا من اختيار رائد، سؤالنا بيحكي شو اكثر خدمه من وجهه نظركم اليوم تحتاجها مدينه نابلس؟ واكيد رح نكمل حكي عن المباريات، يعني هذا الاشي في الشك فيه. صراحه مباراه امبارح بتحزن، حضرتها؟
1: اول شيء المباراه مش حلوه،
0: بتحزن،
1: ممله،
0: بتحزن.
1: اسبانيا باصات باصات باصات تقول يعني، والمدرب تبع البرتغال ملعيم كانوا يعني هجوميا وتحركاتيا كانت البرتغال يعني
0: بالبدايه
1: لو ما خافش لو ما خافش المدرب ممكن تفرق فيها
0: جوال، شكل المدرب مش شاطر،
1: بس المدرب كان يعني خايف، خلاهم على الدفاع وترك مساحه لاسبانيا تلعب زي ما بدها بالطبع. بس اذا شفنا مثلا لامين يامال ولا شيء،
0: لا انا صراحه كنت
1: كانوا ماسكينه،
0: انا
1: يا دوب يمكن فرقت على خمس دقائق الاخيره لما عمل التبديل وكذا وسرح شويه الدفاع، ولا هي رايحه على بلنتيات
0: بعدين كان كتير مهمشين رونالدو. انا امبارح
1: اللعيبه ما كانوا يعني حاول يكون موجود، كان يعني
0: حرام يعني
1: بعيد عنه هيك كل رفع حلوه بس بعيد عنه، يعني تعبوا لا يوصلها ما يوصلهاش.
0: كان يعني اخر المباراه كان
1: اللعيبه برضه متحاملين
0: عليه. طب ليه عن جد كل هذا الشيء؟
1: يعني انا ما بعرف ليش، شو الامور الداخلية بيناتهم؟
0: بس والله مبارح قطع قلبي للصراحة، هيك بحزن.
1: بس مورينو مدرب الريال مدريد الجديد يعني حكى لكل اللعيبة ولكل البرتغال، قالهم لولا رونالدو ما أخذتوش أي بطولة عالمية، لأنه أمم أوروبا جبلهم إياه، جبلهم بطولتين. فقالهم مهما تتعبوا مهما تعملوا بعد رونالدو مش راح تجيبوا إشي، لأن اللاعب
0: بعد
1: الوحيد
0: رونالدو أحفرتهم.
1: يعني كانت برتغال في عندها لعيبة كبيرة كبيرة ما جابوش ولا أحرزوا إشي ولا وصلوا للنهائيات،
0: بس بوجود رونالدو،
1: بوجود رونالدو فرقت. فتعبوش حالكم يعني، يعني لازم هذا اللاعب أنتوا تخلدوه، ما تعودوش هلا تدوروا إنه كان زمان وكان هلا، بالعكس هذا يخلد. وهو مورينو طبعا مواطن برتغالي، هذا اللي حكاه امبارح بعد نهاية المباراة.
0: طب خلينا نشوف والله هي عم بيجاوبوا على سؤال الحلقة للصراحة،
1: هاتينا نشوف.
0: عندنا أول إشي من أبو علي بحكينا الخدمات الصحية والمستشفيات تحديدا هاي المنطقة الشرقية لازم دائما بكل حلقة، والمنطقة الصناعية لجانب تطوير شبكات المياه والصرف الصحي من أبرز الاحتياجات اللي بطالب فيها سكان نابلس نظرا للتوسع العمراني وزيادة الضغط السكاني. مثل الورد يا أبو علي برضه رافع نفس الكومنت، نابلس ناقصها مستشفى بالمنطقة الشرقية. هذا الطلب كتير مكرر
1: وكتير كل مرة بنحكي عن إشي عن نابلس
0: مع الأسف
1: مع العلم حطوا طوبة لهلا أظن أو شيء زي هيك،
0: يعني 10 سنين الطوبة
1: لسه مالهم
0: إذا كل 10 سنين نحط طوبة هاي لوين راحت؟
1: زي الخطوبة نبنيها طوبة بصير برضه.
0: ممكن كل شيء وارد. يوسف مساء الخير، أم العبد يسعد أوقاتك، وكمان تمارا مساء الوردات. رند يسعد مساكم لكل طاقم راديو حياة ومساكي يا رند، حبيت أمسي عليكم. حابة أسأل بالنسبة للمباراة اليوم مين بتشجعوا؟ هي أكيد مصر أم الدنيا، ويسعد مساكم ومساكي، مين بتشجع؟ مصر؟
1: مين؟
0: أنت مصر؟
1: ليش أنا مصر طبعا.
0: ليش ما بحسك ما بتحب ميسي أنت؟
1: بحبش ميسي مزبوط.
0: لا شو هالحقد؟
1: مش حقد يعني، مثلا مارادونا ارجنتيني ما بحب المنتخب الارجنتين، بس لما كان موجود مارادونا كنت احب مارادونا، يعني وين ما يكون مارادونا اكون بشجعه. ايام كاس العالم انا بحب المانيا، ب 86 كانت النهائي بين الارجنتين وبين المانيا، يعني هون عين وهون عين بالنسبه لمارادونا ومنتخب المانيا مش للارجنتين. جابوها الارجنتين بكاس العالم ب 86، بال 90 كانت النهائي أرجنتين وألمانيا، وألمانيا جابت كأس العالم، فمرة هيك ومرة هيك كانت حلوة. كان البطولات زمان
0: كانت أيام
1: أحلى
0: حلوة
1: من هاي البطولات. يعني
0: في رائد أنا مش عارفة ليش التيك توك مستلمني بأشياء الرياضة، طلع لي لاعب هلأ أنا مارادونا طلع لي أولها صراحة شفت لعبة رائع اللي طلع لي من فترة، وصراحة لعبة سفاح وكشخصية مبين سفاح، ما بعرف هلأ وين أيامه. رونالدينو مين هاد؟
1: أوه هذا لاعب برازيلي، هذا
0: كان بالبرازيل،
1: هذا بالنسبة لمارادونا هذا يعني لما بلش ميسي مع برشلونة هو كان طفل، كان رونالدينو بيلعب مع برشلونة فعلمه كتير شيء أشياء
0: لميسي.
1: هلا اللي خلى نهايته سريعة يعني انتهى، لا موجود بس هو كيف الأغلب البرازيليين يعني بيهتموا بالحياة الخارجية أكثر
0: من اللعب،
1: فبتحس إنه في لعيبة خرافية بس 5-6 سنين وبيستمروش. هون ميسي ورونالدو اثنين بالذات استمروا سنين
0: مكملين. أنا بوعى عليهم أنا صغيرة، هم
1: فكان هون الفرق. فلا الرونالدين هو
0: رهيب
1: بكون بتطلع هيك
0: اه بجيب جول اه لا رهيب الزلمه
1: الباصات بعمل هيك يعني علم ميسي بالنسبه ل يعني
0: فرخ البط عوام اذا هو معلمه خلص عشان هيك الشطاره طالعه منه لميسي. بدنا بحر ابو غالب بحكي لنا يا ريت هاي انه من الخدمات اللي بتحتاجها نابلس. يا ريت يا ابو غالب. ابو العهد يسعد مساك حلو طلبه بحكي لنا يا رائد بدنا نت 24 ساعه مجانا نين يا ابو العهد.
1: في خبر بقول في خبر مش عنا انقطاع كامل للكهرباء على جميع محافظه رام الله وقراها.
0: انقطاع النت
1: كامل لا للكهرباء
0: الكهرباء
1: رام الله
0: والقرى
1: ما حدش عارف والجو وشركة جوال عندهم برضه فيش
0: مسخمين بهالشوب انقطعت عليهم الكهرباء.
1: شو شو
0: الله يعينهم
1: نتابع الاخبار يعني
0: ايش يلا بنشوف. يوسف سلمولي على صدقي اهم اشي واحكوا له سلم لي عدون صاحبك صار بالمطار والله بحزن كان امبارح نهايه الحلقه ربنا الله. وفاء يسعد اوقاتك يا وفاء. يوسف بحكي لنا انا بحب ميسي وعمري ما شجعت حدا ضده ولكن عند مصر والعرب والمسلمين مصر اولا ويكفي وقفتهم معنا وتصريحات حسام حسن امبارح بتجبرنا
1: امبارح شفت اكبر من صوره العلم كمان والحكي اللي حكاه
0: لا والله ان شاء الله مصر يعني بغض النظر عن حبنا لميسي بس صراحه منتخب عربي لازم انه نشجعه وان شاء الله ان شاء الله هيك نقل بالحال ومصر تفوز. تمارا يسعد هالمسا ممكن من لحظة للحظة يكون في مفاجآت وتفوز مصر بتحكي لنا ربنا أعلم. والله كل شيء بيصير دائما بالدقائق الأخيرة كل شيء بيصير. تغريد خراوش يسعد أوقاتك بتحكي لنا النظافة إحنا بحاجة للنظافة. كمان يوسف أكتر خدمة بتحتاجها نابلس حمامات عامة نظيفة بتليق باسم البلد. أنا شفت الصبح هيك بس صراحة بعرفش وين عشان أكون صريحة يعني ما بعرف وين إنه حدا كان منزل زي كأنه بشكي أو بحكي إنه عن بمنطقة معينة بمكان معين ما بعرف وين إنه بشكي من قلة نظافة الحمامات. فليش إحنا نوصل عن جد لهاي المرحلة؟ المفروض أي حدا بدخل على الحمامات بالأماكن العامة على الأقل ينظف وراء يعني هذا أقل إشي أنتم ممكن تعملوا
1: وراء المواطن.
0: آه
1: ما هو سطل الزبالة قدامه بكب الظرف جنبي سطل الزبالة
0: ما عندناش
1: مثلا الحاوية سوري يعني
0: خلينا للأسف إذا إحنا يعني للأسف
1: بدك ينظف وراه بالحمامات.
0: أنا بحكي يا ريت يا ريت يعني يا ريت. طيب يا جماعة الخير إذا سؤالنا اليوم بحكي بجانب طبعا حديثنا عن المباراة سؤالنا
1: شو بدك
0: بحكي
1: بدك مواطن بيجيب كيلو الخبز بعلقه على الحاوية
0: على الحاوية
1: مش حرام عليك؟ طب هي نعمة تحطها بالحاوية أو جنب الحاوية حتى والله حاطتها منشان أي حد يحملها ويروح فيها يعني مثلا يعني أنت رميت الزنب وحطيتها لزنب واحد تاني
0: مثلا
1: شو هالخرق
0: صح قام الزنب عنا طالع حدا تاني
1: مش فاهم
0: مخ هذا مخ تجاري أنت. إذن سؤالنا بيحكي شو أكتر خدمة من وجهة نظركم اليوم بتحتاجها نابلس على 23-79-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك
1: شو
0: بدنا نسمع
1: بدكم تسمعوا
0: يلي بيطلع منك ما عندناش اي مشكله
1: طب يلا هي هيك على الغمه
0: تفضل يلا

0: وصالت معدن.
1: أرجع على موقف حسام حسن. هو الناس بجزء من جديد يعني عرفوا حسام حسن أكثر لاعب جايب أهداف لما كان يلعب مع الأهلي في أفريقيا عميد ال
2: شغلة تانية
1: بالنسبة لتصريحاته عن فلسطين من هو صغير هو بيلعب فوتبول بيتحدث عن فلسطين.
2: هلا سؤالي
1: من سيربح المليون بس
2: بروح من بالي
1: من سيربح المليون لما عملوا مع لقاء قال لو ربحت المليون ده بعتهم للشعب الفلسطيني
2: هذا يعني من زمان
1: هذا انت بتحكي مرة من سيربح المليون اكثر من 10
2: زمان يعني مواقف من قبل اذا مش شيء جديد
1: من جديد صرنا نتعرف من جديد عرفنا حسام حسن كان مهاجم
2: المنتخب المصري وقت ما لعبوا بس
1: المنتخب المصري وصار مدرب للمنتخب المصري وكان رقم واحد بالنسبه للمهاجم يجيبوا أهداف في أفريقيا في الأمم أفريقيا.
2: هلأ اللي بيكون مدرب يا رائد للفريق المدرب المنتخب ضروري يكون لاعب قبل ولا مش شرط؟
1: لا مش شرط
2: مو شرط
1: مش شرط مدرب منتخب ألمانيا عمره ما لعب فوتبول بس يصير مدرب لازم في رخصة طبعا بده ينزل امتحانات وبده
2: هذا هو مدرب
1: هو مدرب قبل ما ياخذ يصير يدرب بده يكون عامل امتحانات ان كانت عمليه او كتابيه وكذا امور كثيره لا ياخذ شهاده
2: يعني. طبعا
1: مش
2: هيك
1: انا بدي انزل ادرب
2: مش عالسبهدله يعني
1: نادي حطين المدرب بيكون ماخذ رخصه
2: اما مش شرط خبره رخصة يعني خبره لا إنه خبرة لعب وهيك
1: ممكن كلاعب إذا كان موجودة بكون يعني ممكن يكون أكتر عنده خبرة يكون لاعب ويصير مدرب لأنه شايف المباراة
2: أحسن أكتر وأحسن.
1: ممكن لأنه غوارديولا كان لاعب وجاب دوريات وكذا أبطال أندية مثلا فرانس باكنباور كان مدرب ألمانيا كان مع منتخب ألمانيا زمان وجاب البطولة كأس العالم في مدربين كانوا لاعبين ومدربين وجابوا كأس العالم هم مدربين وهم كمان
2: حلو شكرا على المعلومة صراحة كنت أسألها من مبارح أنا بس نسيت عبد الله يسعد أوقاتك عبد الله البحش شوف ما أحلى تعليق عبد الله عندنا خدمات ممتازة ومرافق بنابلس بس بدها تطوير واهتمام ومتابعة يعني مش ناقصنا إشي غير التطوير والاهتمام عبود بريك أهلا يا عبود يسعد أوقاتك للأسف في إهمال بحكي لنا بالبلدة القديمة يلي هي روح نابلس وفي أماكن لو تتزبط رح يجي هيك السياح كتير بتبين الحجر لما يجي السياح بحكي لنا بتبين الحجر تحت الأقواس إنه يتنظف الحجر يكون فيه اهتمام أكتر هذا بحكي على المناطق اللي بالبلد القديمة جوا مكرم يسعد هالمساء يا مكرم كمان عنا تمارا إحنا كشعب فلسطيني من كتر الأزمات ومش قادرين نستوعب يعني هالحياة الصعبة لازمنا خدمات صحية بشكل كتير كبير وأنا أؤيد صراحة خاصة مرضى السكري والضغط والأمراض التانية مثل الكلى يعني هاي الأشياء بتحكي لنا المفروض تكون أولويات أما وفاء بتحكي لنا نابلس بدها أنه نعزز فيها الخدمات الصحية ونطور البنية التحتية والمرافق البيئية العامة طب تمارا بتحكي فوز ميسي بده يهديه لبني صهيون وان شاء الله ما بفوز الارجنتين الا ما ندخلش السياسه لما ندخلش السياسه بالطابه يا جماعه بس مع هيك ان شاء الله مصر بتفوز يوسف رونالدينو بيحكي لنا امتع من لمس كره القدم بالتاريخ ما في حدا بتكرر بمهارته لرونالدينو عبد الرحمن يسعد اوقاتك يا عبد الرحمن نابلس
1: هيا
2: بين
1: وينه بالنسبة للبرازيل
2: مولع معهم بارح
1: اعطيني اياها تو
2: بحكي لنا نابلس بالنظافة ناقصها كتير بالنسبة لمصر ان شاء الله الكتاكيت هو بتخوت على جملتي لان انا حكيت عن هالند كتكوت ان شاء الله الكتاكيت محمد صلاح ومرموش يقدروا على الارجنتين وبفرحونا ان شاء الله
1: النرويج النرويج بتعرفوا عندهم موقف سياسي كتير كبير بالنسبة لدولة اسرائيل انهم مانعين الحكومة كلها توصل عندهم
2: معناها منشجع النرويج
1: مواقف كتير كبيرة لهم الأرجنتين مع سوري النرويج مع القضية الفلسطينية
2: خلص معناها النرويج أنا رح أصير أشجعها بس ترد تلعب لقدام بالدور الـ 16 ولا 8 مش عارفة وين وصلنا كمان عندنا مين
1: ده
2: جاسر
1: مين ده يا جماعه ايش هذا انتوا عملتوه هذا الحكي
2: عاملين حبشت قنوات كثير للمباراه تعالوا عن جد تعالوا على المنتزه رح تنبسطوا عايشين الجو
1: والله انا
2: عايشين الجو هون جاسر عواجان يسعد اوقاتك بحكي لنا احياء البلده القديمه نشجع السياحه فيها باعتبارها الوحيده يلي ضلت تحت سياده فلسطينيه وفي خدمات كتير بحاجه لتطوير واعاده النظر فيها عندنا تمارا رونالدو بعيدا عن المباراه هو انساني يعني بالدرجة الأولى عشان هيك رونالدو. عشان هيك
1: أي واحد في رونالدو؟
2: لا رونالدو هلأ. عشان هيك بتحكي لنا الناس حبته في موقف سلم على كل الأطفال بينما ميسي وغيره شايفين حالهم ومتكبرين ما سلموا على أي طفل، وكان عشان إنه الأطفال يسلم عليهم ميسي فقط رونالدو اللي جبر خاطر الأطفال وسلم عليهم. أنا بشوف إنه لا، يعني في هيك وفي هيك. أنا لما بتطلع لي مقاطع الفيديوهات ببين إنه رونالدو مثلاً ما بيسلم على أطفال، بالجهة المقابلة في ميسي بيسلم على الأطفال، وفي كتير لقطات بتبين شو صفة كل واحد. بس إحنا هذا الإشي يعني ما دخلناش في بنية، هي لعبة كرة لا جايبت لنا لا مصاري ولا، إحنا فقط هيك من باب التسلية يعني إنه تغيير جو. بس عن جد مش كل شيء نشوفه على السوشيال ميديا إحنا نصدقه. قول ألو.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: يا ميت، مرحبا
1: وسهلا. يا هلا
0: يا ميت، مسي يمسيكم ويصبحكم ويخليكم ويعديكم وينجيكم يتمكن تذكروا نابلس وبلادها وديانها وجبالها وكليتها، بس لو تفروا قد ما تفروا فيش أحلى من نابلس
2: أكيد.
0: ولو لحقتوها قبل ما تصيروا بهالسن بتقولوا نابلس نابلس، بس امتى صارت وهرة؟ لما صاروا شوية زعران بس آخرتهم بلقزوا كل إشي، باكل فوله وبرجع لأصوله. لما يصير مواسم يبقى تعالي وتفرجي من عند راس شارع حطين لباب الساحة اللي تبقى كل ييت إذي

0: نعتمد على حالنا.
1: ليش لا؟
0: ليش
1: أنا
0: لا؟
1: هيك تخيل البلد كيف ما تكون شوارع هاي صغيرة ندخلها، هاي الدخاري اللي جوا جوا البلد القديمة، هاي لو لو هاي الشوارع كلها تكون هيك ملونة إنارة مع الأشياء.
0: والله بطلع إشي مرتب.
1: كتير حلو.
0: عن جد والله في أفكار رائعة بس فيش تنفيذ مع الأسف. مثلاً عندك سام بيحكي لك اللي بيسمعكم بيقول أصلاً في خدمات بنابلس.
1: هلا نزعل؟
0: نزعل يا سام.
1: في مية مش بتوصلك.
0: كهرباء.
1: تنقص عشر مية يعني نقول المية صعبة، المية بتنقطع عندك. بنعطش عندك هاي واحدة من الخدمات
0: لا. يعني للصراحة
1: يعني الحاويات الزبالة كذا، ولو إنه مرات بتكون ممكن من المواطن ممكن
0: مش ولا بد.
1: من ال بسوق سيارة الحا اللي بحط الحاوي بكون مستعجل بكون بنصها في الهاي، بس أنت بتخرج بتلاقيش نفايات، لو هاي النفايات تقعد أسبوع ما تلومهاش البلديات شو بصير البلد فيها، دمار شامل. هذول شغلتين إذا بعيد بعيد، بس الواحد دائما بحب إنه يتطور، من شان بدل ما تكون بلدية نابلس سي تصير A بلس بلس هيك بالمدارس الخاصة A بلس بلس. ليش ما نوصلش A بلس بلس؟
0: شو ناقصنا؟ والله ما ناقصنا
1: شباب، في أفكار في شغل،
0: والله عندنا إبداع كل واحد هون. عقول الناس عن جد. أنيس سعد مساك بتحكي لنا تمارا لو نصير هيك ننزل جدول دوام الصحة على الصفحة عنا. حاضر يا تمارا، مساء الخير يا سامي، نورك الله يسعدك. مؤمن بحكي لنا اعمل إشارة لميسي عشان يبعث تبرعات نصلح فيها البلد، من طرف جيبته بتكون وقتها يا مؤمن. شو وضع الطقس رائد عنا؟
1: الطقس احنا قلنا للأربعاء بده يضل زي ما هو نفس هذا اللي بمر، اذا في شيء جديد خلينا نشوف
0: ما تبقى لبعد الأربعاء. خلص بكره الأربعاء، كل سنة وانتم سالمين. انت سالم
1: الطقس. اها في اشياء جديده،
0: يلا عندنا ابديت تفضل.
1: نروح برضو الخميس نفس الاجواء اللي موجوده عندنا زي اليوم زي بكره زي يوم الخميس كله هيك، والجمعه نفس الشيء. يوم السبت راح يكون حار، راح يرتفع يكون في ارتفاع طفيف على درجات اخر على درجات الحراره، وراح يسود جو حار نهارا في الجبال والمناطق المرتفعه، بينما يسود جو اكثر حراره في كافه المناطق الساحليه والساحليه، وراح تكون الحراره اعلى من المعدلات السنويه العام بنحو 3 درجات مئويه. ليلا يصبح الجو منعشا في كافه المناطق الجبليه، ويعني في يعني بالليل راح يكون في لطافه بعد الجو، راح يكون جو حار يعني ديروا بالكم تمشوش يعني تحت الشمس. راح تكون يوم الأحد ضمن معدلها السنوي بالنسبة للحرارة، راح يكون برضو نفس الحرارة موجودة يوم السبت مستمعينا، وضمن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فيش تغير بالنسبة لدرجات الحرارة، تكون حارة مش زي هذا الأسبوع اللي مر، راح تكون حارة أكثر من الأسبوع اللي احنا موجودين فيه.
0: الله يبشرك يا رائد، شكرا شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يساعدك. إذا سؤالنا اليوم بيحكي بجانب المباراة طبعا، شو أكتر خدمة تحتاجها مدينة نابلس هاي الأيام على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أنا إيطالي وبشجع إيطاليا، مشجعين اليوم مشجعين لعيبة أكثر من إنهم مشجعين منتخبات، خاصة اللي كبروا على أسماء مثل ميسي ورونالدو. بس اللي مثلنا يعني قديم وكانت على أيامنا مليانة أساطير كبر على حب المنتخب.
1: أول مرة بصراحة بيعجبني كلامك، لأنه أنا مشان هيك أنا بحب منتخب ألمانيا، لأنه كل اللاعبين اللي ظهروا بالزمانات لاعبين لن يتكرروا. ناخذ اتصال جديد. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: شو أخبارك يا رائد؟
1: تمام التمام، شو أخبارك أنت؟
2: الحمد لله. بدي أحكي كلمتين للشعب المسكين يعني اللي ينزل يحضر المباراة المدرج، كلمتين صغار. قال قطر قبل ما يروحوا اليابانية احذر شامل
1: يلا
2: نظفوا محلهم بالنسبة.
1: صحيح
2: صحيح ولا لا؟
1: صحيح، دائما هذا الحكي بجزء من أيام يعني ما عملوا كأس العالم عندهم هم هيك.
2: انزل على المدرج هلا تهقيلي ألف ألف، انزل صوره هلا وارجع بعد ارجع بعد ما تخلص المباراة رد صوره. للأسف الشديد أنا بناشد كل الناس زي ما فتوا على المدرج نضيف روحوا من نضيف
0: 100%،
2: لأن الناس بتتعب عشان المنتجات دائما بتضل وسخة وش نظيفة بنظفوها وآخر إشي بتركوا لك إياها وسخة. وبارك الله فيكم وشكرا. يعني أنا بناشدهم زي ما سلموا يسلموا.
0: والله نقطة مهمة.
1: نعم
0: صراحة نقطة مهمة اللي حكى فيها أبو مصعب، لأنه دائما هيك دائما خاصة بمنتزة جمال عبد الناصر لما يكون في عرض أو إشي فيش تنظيف.
1: اغلب نقول الدول اللي موجوده في اسيا وتحديدا اليابان لما بتخلص المباراه على طول بنطفوا وراها.
0: شعب نظيف يا عمي، مش مزح معهم.
1: الو مساء الخير.
3: مساء الخير رائد.
1: مساء الورد.
3: شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام، كيفك
3: أميرة يا فلفل؟
0: اهلا يا عبد الله، يسعد اوقاتك.
3: عفو بارك امورك.
0: والله الحمد لله تمام، شو الاخبار؟
3: معنوياتكم لفعاليات اليوم عندكم؟
0: والله عاليه الحمد لله، متحمسين يعني ان شاء الله يطلع شيء حلو مرتب.
3: ان شاء الله يا رب تتوفقوا فيها وتطلع فعاليه حلوه والناس تنبسط.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: ذكرينا بسؤالكم اميره.
0: والله سؤالنا يا عبد الله بنحكي انه شو اكثر خدمه تحتاجها اليوم مدينه نابلس؟
3: أكثر خدمة بتحتاجها مدينة نابلس ينزل عبد الله هيلان ولحازم صبح رقمين مع تكسيين جداد بيخدمونا خدمة العمر.
0: نعم ولا طالب إشي أما أنت.
3: بس مالك رقمين كلهم
0: ولا إشي
1: ولا إشي
3: لا لا صحيح صحيح. مستشفى بالمنطقة الشرقية مثلا.
0: هاي الإجابة كتير تكررت.
3: صحيح. يعني من المفروض لأنه المنطقة الشرقية معزولة عن نابلس عزل نهائي.
0: والله حرام أضل هيك بدون
3: بالضبط. وفي بدك برضو مرافق للأطفال مجانية تكون كله دفع دفع دفع في عنا كتير بس كله دفع، بس بدك مرافق من الدولة هاي كل الأطفال مجاني.
0: حلو ليش لا؟
3: صحيح ولا مش صحيح؟
0: مية في مية.
3: أوه صدق إن نابلسي مش موجود معكم كأنه
0: خلص من بعد ما خسر رونالدو بطل يبين.
3: ما هو احنا بدنا نوقعه على رونالدو. الله يسامحه.
0: خلص بطل يبين.
3: وبدكم تسامحوني يا عرب ويا اهل فلسطين، الليلة انا مع الارجنتين قلبا وقالبا.
0: مش مشجع مصر؟
3: لا اذا فازت راح انبسط لها، بس مع الارجنتين قلبا وقالبا.
0: شايف
3: فانا بعتذر من الجميع بس.
0: لا هاي وجهة نظرك، بالعكس عادي. شو ما بدك لا واحد بيشجع هو حر.
3: احنا عايشين على حس ميسي وراح نضلنا معه.
0: خلص هاي الناس بتكون خلص بتشجع من قبل وبتحبه. صراحة صعب انه تشجع منتخب تاني بيلعب ضده، فلا مش ظابطة.
3: فخلينا على الارجنتين ومصر بالتوفيق لها
0: ان شاء الله.
3: ممكن توصل نصف النهائي والنهائي بعرفش
0: ان شاء الله خير
3: وفيها حظ.
0: معرفش الواحد عن جد شو بصير. ان شاء الله.
3: ولا كان التوفيق لمصر وان شاء الله الارجنتين بتاخذها
0: ان شاء الله.
3: كأس جديد احنا كمان.
0: ضروري ضروري.
3: لازم نهايتها تكون بكأس عالم جديد.
0: ان شاء الله خير يا عبد الله.
3: ان شاء الله يسعد اوقاتكم واوقات الجميع. ومثل مع حازم صبح
0: مختفي اما بعده حازم؟
3: هو مختفي مش عارف، هو نفسيته تعبانه رقم عمومي بس حل رقم عمومي.
0: بتتظبط نفسيته اذا اجى له رقم عمومي؟
3: انه ترتاح النفسيه على يمكن اللاعب امريكا بعد بشهرين
0: ولا هالدرجه.
3: بيحضر كاس العالم فيس تو فيس.
0: الله يهدي باله حازم ان شاء الله.
3: امين يا رب.
0: يسعد مساك يا عبد الله. اهلا.
1: اسالك اسالني بتعرفي هاي ليش غنى
4: نجي الاهلي؟
5: نبتدي بالاهلي على طول
1: كثير يعني كان يا ريتني هو بيضحك.
5: ياريتني.
4: يا ريتني قابلتك
0: فرق معي هذا الفيديو
4: قبل ما قابل حد
0: او ندمان عن كلمات هاي.
4: يا ريت مشوار عمرنا يتمد. يا ريتني عرفتك من زمان من زمان.
1: فهيتا
0: لا بضحك. طيب
1: سألته، هو زملكاوي ودائما باكل خوازي من مين؟ معروف من الأهلي. فقالت له يعني الأهلي يعني ماشي بمراحل عن الزمالك في البطولات في الدوري وأبطال الأمم أفريقيا دائما. فقالت له بالنسبة، سألته شو رأيك بالزمالك وبدنا تحكي لنا عن الأهلي، أغنية للأهلي. فشو حطه؟ يا ريت عرفت الأهلي قبل ما أعرف الزمالك وتخوصة
0: وتمنى أخسر.
1: فهي هاي الفكرة، فكل ما بيغني يعني يا ريتني عرفتك من زمان، إنه
0: بتطلب
1: الزمالك والأهلي والأهلي دائما بفوز عليهم فبتمه. فهي هيك كان التشبيه
0: كثير يعني بيطلع لي، بس أول مرة بعرف ليه.
1: هي هيك القصة كانت، كل واحد بفكر إنه بيضحك على مرته، بيضحك على كان اللي يحبها أو كذا، بالتريق بيعرف إنه حدا بده يحبها وما كانش هي. لا الفكرة إنه على الفوتبول كانت على الأهلي والزمالك
4: من زمان. ما كانتش أمل
1: خوازيك ولا بطولة كان.
4: ما كانش الدمع جرح لي الخد.
1: السنة هاي جابوا
4: ما كنتش أعرف أحزان أحزان
1: خسائر
4: أحزان

هاي عبد الرحمن بين بحكي لك البرازيلي مستحيل يختفي خاصة العتيق يعني العتيق. تخيل اللي بشجع إيطاليا من زمان وبعقله لسه ذكرياتها وأساطيرها لليوم بحكي لك

0: يوسف والله ما تنشط بس رائد اكيد راح من عنده اللينك، كان حاطط لنا يوسف لينك نسمعه عشان منتخب مصر، بس اكيد هلا ضاع يا يوسف. بعدين انا اخر فتره بحس حالي بطلت امون على رائد بحط الاغاني، خلص مش عندنا برنامج اهداءات،
1: في برنامج اهداءات عشان هيك يعني
0: بنسمع بكره. آه رائد بنسال المايك مفتوح ولا كيف بده يفضحنا واحنا بنغني؟ لازم يترك المايك مفتوح بقدرش. ابو العهد يسعد مساك، مساء خاص لشباب الضاحيه، هيهم مع بالتاكسي تيسير الجيطان احلى محامي بيمسي عليكم، يسعد مساك ومساء يا ابو العهد. شو توقعاتك بحكي لك سامي لمباراه اليوم؟
1: مين إلي انا؟
0: انا
1: ما انا قلت انه يعني
0: هلا انساني من اخر دقيقه شو ممكن يصير؟
1: لا ما خالف مش اخر دقيقه، انا قلت انه المباراه 50-50 يعني في تساوي باللعب، 2-1 لمصر، انا هيك شايف
0: 2-1 لمصر،
1: انا هيك شايفها يعني.
0: حلو حلو. تمارا بتقترح علينا نعمل بث مباشر من المنتزه؟ اكيد اكيد ان شاء الله يا تمارا بدون ما تحكوا. كمان يوسف بيحكي إيطاليا غابت فترة صحيح، ولكن رح ترجع بقوة ببداية الحقبة الجديدة. هلأ مالديني رح يكون قائد المرحلة الجاي مع كونتي كمدرب، ورح ترجع الكرة الإيطالية مثل ما كانت. نشوف إذا نسينا حدا ما قرأناش تعليق، إن شاء الله إنه لا، يعني أنا هيك قرأت الكل. أبو العهد بيحكي لنا طب أنا مع الأرجنتين ومصر، شو الحل بالكم؟ الحل يا أبو العهد اللي ما اللي بفوز إحنا معه بهاي هذا الإشي الصعب صراحة، يعني هاي عين وهاي عين، والله الإشي كتير صعب، بس حلو إنه هيك لما ياخذ منتخب عربي إشي حلو صراحة. فإن شاء الله خير، وإن شاء الله الكل هيك بنبسط من مباراة اليوم. وبنرجع نذكركم راح تكون المباراة معروضة بمدرج منتزه جمال عبد الناصر الساعة 7، راح تكون أجواء المباراة كتير حلوة إن شاء الله، بتنبسطوا فيها وتكون الفعاليات يعني حلوة، تعالوا جيبوا ولادكم، يعني بسوى إنه هيك نفرح نغير جو. بالنهاية بالبقى لنا صراحة إحنا الشعب الفلسطيني نفرح، وإن شاء الله يكون إشي حلو وعلى مستوى ومرتب ويعجبكم. شكرا لمشاركاتكم اليوم معنا، إن شاء الله منشوفكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا ورائد. قبل سامي بحكي ليش توقعك، والله ما بعرف يا سامي صراحة، يعني كتير ناس سألوني هذا السؤال، بس أنا والله ما بعرف، أنا مع اللي بيفوز اليوم، إن شاء الله إنه خير. نراكم غدا، إلى اللقاء.

0: ماشي. شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: بقى
1: دكتور معايا،
0: اطلع واحد
1: يا عسل يا ابني، كنت بقى بتعمل معاك.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

غديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
8: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: لعبة.
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: ما في شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لليوم، باب حاطي لليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة، دائماً في بيت لحم إذا بت... إذا بت...

0: خا يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
1: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
0: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، ولهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيتلحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
1: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيتلحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
1: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

Gracias.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

أقوى الأغاني. أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.